0: الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

قتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن

0: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، ويعلن تعرض تل أبيب لقصف صاروخي إيراني. مسؤول عسكري أمريكي يؤكد أن الجيش لن يشارك في الضربات على إيران، وترامب يقول إن نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه واشنطن مع طهران. الحكومة تعلن عن تعرض أجواء المملكة لاختراق بعدد من الصواريخ، وتؤكد أن الجيش يسخر جهوده لحماية الوطن وممتلكاته. الملكية الأردنية تعلن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق والرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان، وتؤكد أنها تتخذ قراراتها التشغيلية استناداً إلى التقييمات الفنية والأمنية. الأمن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف. النفط يصعد بأكثر من دولارين بعد غارات إسرائيلية على لبنان، على الرغم من الهدنة بين البلدين.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى جعل أبنائنا أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، وديننا الحنيف دلنا كيف نحفظ هاي الأمانة وما تركنا حيارة في التعامل معهم. وعلى جانب آخر، ربنا أوجب الحفاظ عليهم وجعل الحفاظ عليهم عقيدة ودين رح نسأل عنه يوم القيامة. ربنا بيقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا تحذير من الله لا وجوب رعاية والحفاظ على الأبناء والبنات. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوة صريحة أن المسؤولية فردية بالنسبة لتربية الأبناء، فقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم فصل قال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. بعدين قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته أو عن رعيتها. دائما في السيرة النبوية نجد الحلول، ودائما في السيرة النبوية كل أزمة إلها حل. اليوم أبنائنا ابتعدوا شوي عن التعليم، وبالمجمل في تقصير في التحصيل الدراسي لأنه في مشتتات كثيرة. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر لما انتصر المسلمين، مع أن المسلمين في أشد الحاجة إلى المال، منهم المهاجرين اللي خرجوا من مكة إلى المدينة المنورة وما معهم إلا يعني ثيابهم اللي عليهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأسرى بين خيرين: 70 أسير، إما أن تفتدي نفسك بالمال إذا ما بتعرف تدرس، وإذا بتعرف تقرأ وتكتب فإنك مخير بين أن تفدي نفسك أو تعلم 10 من أبناء المسلمين، فإذا علمتهم فأنت حر طريق. فتخيل النبي عليه الصلاة والسلام استعان بالمشركين حتى يعلم أبناء المسلمين، لأنه العلم سلاح، وحماية عقول الأبناء كانت مقدمة عند النبي عليه الصلاة والسلام على أي مكسب مادي. ما اقتصر الأمر هون، لاحظ فعل الصحابة لما شافوا اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بتنمية مهارات الأولاد وما تركهم هيك لا في الشوارع ولا على الشاشات ولا إلى آخره. النبي عليه الصلاة والسلام جابوا له في يوم من الأيام سيدنا زيد بن ثابت، وكان غلام صغير عمره 10 سنوات، فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار اسمه زيد بن ثابت. قعدوه قدام النبي وقالوا له: شوف يا رسول الله، ما أحسنه، هذا بيحفظ بسرعة. فقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام 17 سورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام انبسط منه واكتشف أنه عنده موهبة في الفهم والحفظ السريع، فقال له: يا زيد، بدي أوكلك بمهمة. شوف كيف النبي استغل طاقته، قال له: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، يعني تعلم لي لغتهم وما في كتبهم، فإني والله ما آمن يهود على كتابي. إن نشوف شو بيعملوا هذول، شو بيخبصوا اليهود. فلاحظ سيدنا زيد كيف النبي نماله هاي الموهبة وأمر والده بأنه يتابعوا فيها. فسيدنا زيد شو بيقول؟ فتعلمته فما مضت لي نصف شهر حتى حذقته، يعني أتقنت كتاب اليهود وأتقنت لغتهم، فصار ترجمان النبي عليه الصلاة والسلام. لاحظ النبي كيف كان يدل ويحاول أنه يكتشف مواهب الأبناء. اليوم للأسف في تضارب بين معنى رعاية الأبناء ومعنى تربية الأبناء. الرعاية يا جماعة أن نوفر المأكل، المشرب، الملبس، المسكن، العلاج، المدارس، هذا الأمر بيشترك فيه كل إنسان مع بقية كل الكائنات الأخرى. ترى أجلكم الله، يعني الحيوانات بتأمل لصغار هذا الشيء، لكن المطلوب من الإنسان شيء أعظم منه، المطلوب منه التربية. التربية غير عن الرعاية، التربية إنك تبني قيمة، إنك تغرس أخلاق، إنك تزكي نفس ابنك، إنك توجه سلوكه، إنك تعلمه إنك تعلمه الحلال والحرام، إنك تعلمه صناعة الشخصية المسؤولة. التربية إنك تبني عقله،
وتنمي روحه. من الخطأ الكبير انه ننفق كل طاقاتنا واوقاتنا في رعاية الاولاد وتأمين الاموال والرفاهية للاولاد، وبعدين نهمل التربية اللي هي جوهر الامانة والمسؤولية امام الله سبحانه وتعالى. في بعض الاحصائيات المخيفة شوي، في تحدي كبير اليوم بين الابناء والاولاد والشاشات، اللي بات التليفون والشاشات يعني هي شيء عادي وشيء يملكه يعني غالب الأطفال، وصار التليفون للأسف والشاشة وأدوات الاتصال وقنوات مواقع التواصل الاجتماعي من يوتيوب وغيره هي المربي الحقيقي لهؤلاء الأبناء، وهي اللي بتبث فيهم القيم. وللأسف هاي القيم كلها غريبة وكلها هدامة للأخلاق، كلها مشتتة للعقول، وهذا بيفسر وبترجم سبب تفاهة اليوم كثير من الشباب، ويعني ما عنده قيمة سامية ولا هدف سامي بيمشي وراه وبيلحق خلفه، لا بتلاقي بيلحق ورا الترند، ورا رقصات، ورا قصات، ورا شيء يعني تافه، حتى الأب ما بيرتضي. بتحكي لنا الإحصائيات إنه معدل قضاء الأطفال والمراهقين أمام الشاشات بتراوح من 5 إلى 7 ساعات يوميا، وهذا معدل كبير جدا، أضعاف ما هو موصى به عالميا. طبعا بيقولوا دون 2 سنين الولد ما يمسك تليفون أبدا، و3 سنوات، بعد 3 سنوات ممكن، لكن بتقنين. طبعا احنا نحكي عن شاشات بهذا العمر 3 سنوات و4 سنوات، نحكي انه يتفرج على الشاشة، يتفرج على التلفزيون. من الأضرار المترتبة على هذا الشيء أنه الأطفال اللي بيقعدوا أكثر من 3 ساعات أمام الشاشة هم أكثر عرضة بنسبة 60% للإصابة بالقلق، وهاي أولادنا كثير بيعانوا منها، والاكتئاب والعزلة الاجتماعية، وهاي أكبر مشاكل العصر مع الأولاد، عزلة اجتماعية تامة. بتلاقي الولد داخل غرفته زي كأنه عايش في البيت لحاله، منفصل تماما عن أبوه وأمه وإخوانه، فعزلة تامة واتصال بعالم آخر. بتلاقيه بعد فترة استنكر بيئته اللي هو فيها، ليش؟ لأنه هو عايش في بيئة مختلفة تماما، عايش مع مؤثرين، هم مش مؤثرين طبعا، هم مشاهير، عايش مع مشاهير وبتلقى منهم التربية وبتلقى منهم العادات وبتلقى منهم التقاليد. لما يطلع من غرفته اللي هو محبوس فيها ومعزول فيها على أبوه أمه

سعيد، بعدين فيديو يمكن فيه مشاهد مش كويسة، بعدين فيديو عن أشخاص يقتلوا، بعدين فيديو عن حيوانات. فبتلاقي الولد صار عنده مشتتات، فبتراجع في المهارات اللغوية، بتراجع في النطق. بعض الأطفال الصغار النطق بتأخر عندهم بسبب متابعاتهم للشاشات. ناهيك عن السمنة المفرطة، ناهيك عن مشاهد أو مشاكل النظر، ناهيك عن مشاكل العمود الفقري إلى آخره. اليوم إحنا أمام مسؤولية كبيرة، واليوم أبنائنا عندهم عطلة صيفية طويلة، فخلينا نغتنم هاي الفرصة ونوجه أبنائنا لشيء ينفعهم بدل إدمانهم على الشاشات، لأنه الفراغ مفسدة والبدائل موجودة وهي واجبة للأباء والأمهات. في عنا مراكز القرآن الكريم، في عنا مراكز اللغة، في عنا الأنشطة الرياضية، سجلوهم بنوادي كرة قدم، سباحة، قدم، دفاع عن النفس. الرياضة بتفرغ طاقتهم وبتصفي ذهنهم وبتخلي عنده تطلعات أخرى غير الموجودة في الشاشة. إشراك الأبناء في مهام البيت، اليوم بالعطلة الصيفية خلي الإبن يتعلم مع أمه في مهام البيت، وخلي الإبن يتعلم مع أبوه في المهام اللي بيقوم فيها أبوه. شو بيقدر يعلمه؟ يعلمه وياخده معه، لأنهم بيقولوا المجالس مدارس. يعني الأب لما يخرج في مناسبات ياخذ ابنه ويقعده معه، ويقعده مع الرجال، بيعلمه الرجولة وبيعلمه ثقافة مجتمعه وثقافة شعبه وكيف عايش الناس، حتى ما يعيش في عزلة عنهم. في بعض الطلاب في المدرسة داخل الغرفة الصفية تجده غريب وساكت وصامت وما بينطق، والمدرس بيعاني معه والأب بيعاني. ليش؟ تعرفوا ليش؟ السبب انه هو هذا المجتمع مش مجتمعه، مجتمعه موجود على الانترنت، بتلاقيه اذا شبك نت ودخل مواقع التواصل او صار يلعب جيمز مع شباب اخرين بتلاقيه على العكس تماما الغرفة الصفية. شو السبب؟ السبب انه قاعد بعيش الولد عزلة اجتماعية بسبب هاي المواقع. حددوا اوقات الشاشات وخلوا القانون صارم، وما نترك الهاتف بايدين اطفالنا، ونراقب هذا الشيء، نرتب لأطفالنا حوافز لقراءة كتب ومطالعة إلى آخره. بالنهاية التربية جهاد، وزمان إذا كانت التربية يعني بدها ساعة أو ساعتين، اليوم التربية لا تكفي لكل اليوم لو صرفنا لأبنائنا بسبب يعني الأبواب المفتوحة والمشرعة أمام أبنائنا. فالموضوع جدا مهم، والنبي ركز على هذا الشيء، قال أو ولد صالح يدعو له، دلالة على أنه لازم نستثمر في أبنائنا. فخلينا نراجع حساباتنا وننقذ أبنائنا. اليوم إحنا على أبواب عطلة صيفية، وهذا شيء مهم جدا. الله يصلح أبنائنا وبناتنا ويجعلهم قرة عين إلنا ويهدينا كلنا الصراط المستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا فاغفر لنا وارزقنا وبارك لنا فيهم يا أرحم الراحمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطق الحق وفعل الحق ونشر الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون وينشرون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم. اللهم آمين.

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي يلتقيكم بها حتى العاشرة من الأحد إلى الخميس. يمكنكم مشاركتنا واتصالاتكم ورسائلكم عبر رقم البرنامج 0784-6311. أنت يا غايب مالي كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر عين اف ام على اليوتيوب وأيضا عبر تطبيق عين على وتحميله عبر جميع الأجهزة وأيضا طبعا عبر 98.3. آخر الأخبار يمكنكم متابعتها عبر موقع الدار الإخباري وأيضا عبر موقع عين اف ام. ألتقيكم بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، ومن المتابعة والتنسيق محمد رشاد ومحمد المناصير، ومن غرفة العمليات يزن نغوي، معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل، ومن هندزة الصوت، قلت إخواننا السودانيين ما بقولوا هندزة، من هندسة الصوت أحمد الطرون.
1: بدي شوفك كل يوم يا حبيبي ما تغيب عني ولا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا من أصحاب الحمد عند العطاء
0: يا رب،
2: ومن أصحاب الاحتساب والصبر عند البلاء.
0: اللهم
2: أمين. اللهم افتح لنا بابك ويسر لنا أسبابك واصرف عنا عذابك واجزنا جنتك وثوابك. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاح.
0: الله يسعد صباحك يا أم
3: بهاء. سأل الله لكم صباحا طيبا مباركا
0: جميعا يا رب،
3: ويوما جميلا رائعا مليئا بذكر الله وطاعته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد الطرودي.
0: يا هلا بمحمد.
4: يسعد الله صباحك أخوي عامر، معك عبد الله محمد من سحاب.
0: والله والنعم يا رب، فرحات تدخلها إلى قلبي أحدهم تكون سببا في فرحتي يا رب العالمين، ويدفع الله بها عنك أذى كثيرة. اللهم آمين.
5: اللهم اجبر خاطري جبرا أنت وليه.
0: آمين.
5: فإنه لا يعجزك شيئا في الأرض ولا في السماء، وإني أسألك يا رب أن تستقيم حياتي
0: يا رب،
5: وأن لا أضيع في زحام الطريق.
0: اللهم
5: آمين. وأن لا أخير بين أحب أشيائي.
0: اللهم آمين.
5: ربي أسعدني وأشرح صدري وأرح قلبي.
0: آمين.
5: اللهم أني استودعتك راحتي فاجعلني أسعد خلقك
0: يا رب.
5: يا رب أدعوك بعزتك وجلالك لا تصعب لي حاجة
0: يا رب،
5: ولا تعظم علي أمرا.
0: آمين.
5: ولا تحني لي قامة
0: يا رب،
5: ولا تفضح لي سرا ولا تكسر لي ظهرا.
0: آمين.
5: اللهم من كان مريضا فاشفه.
0: آمين.
5: ومن كان مهموما فأزل همه
0: يا رب،
5: ومن كان حزينا فأسعده
0: يا رب،
5: ومن كان يرجو توفيقك فوفقه
0: يا رب.
5: اللهم اجعل دعواتنا لا ترد
0: يا رب،
5: وهب لنا رزقا لا لا يعد.
0: آمين.
5: وافتح لنا بابا للجنة لا يسد
0: يا رب.
5: أسعد الله صباحك.
0: أسعد الله صباحك، وجبر الله خاطرك، وأبسطك في الدنيا والآخرة، أزال همك وأزال وفرج كربك وقضى دينك وأدخلك الجنة وجعلك من المقبولين المحبين. اللهم آمين. شو هذا الدعاء، هذا الرجل دعاء من قلبه خالص صادق. الله يا رب يجبر بخاطرك وبخاطر الناس كلها وكل المستمعين.
6: الله يسعد صباحك أخوي أبو محمد، ويسعد صباح جميع العاملين على القناة المحترمة.
0: وإياك يا رب.
6: الله يسعد صباح جميع المستمعين.
0: صباحك يا سيدي.
6: صحة. الله يسعد صباحك وجميع معاكم وسام العرقاب من بريدية الرصيف.
0: ونعم ونعم.
7: عامل رجوب أبو محمد.
0: الله يسعد.
7: العتمة دواس الظلمة طير الشلوى. الله يسعد صباحك.
0: الله يسعد
7: صباح
0: صباحك.
7: الذي لا يبدأ بالصلاة على رسول الله.
0: اللهم صلي وسلم على رسول الله في كل وقت وفي كل
7: صباح. ولا يجمل إلا بالصلاة على رسول الله.
0: اللهم صلي وسلم على رسول الله.
8: السلام عليكم ورحمة الله. يعني رسالة من مغترب.
0: ها.
8: الله يصبحك بالخير أبو محمد، ويصبح جميع العاملين.
0: يصبحك وربحك
8: يعني
0: يا سيدي.
8: أنتوا بتطلعوا على دواماتكم متفكرين انه يعني عادي دوام، بس بالنسبة لنا والله شيء كبير اللي بتعمل.
0: الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير.
8: بالنسبة للبلد وبالنسبة للمشتاق لأهله ولناسه.
0: صحيح.
8: الله يخليكم ويرزقكم ويجزيكم عنا كل خير يا رب.
0: وإياك وإياك وإياك.
8: الله يصبحكم بألف خير ويبارك فيكم.
0: الله يصبحك ويربحك يا رب العالمين ويسعد صباحك، وأسأل الله أن ما نكون ما نقدم فيه فعل خير فيه لله، لأن والله الغاية الأولى هو لله.
9: السلام عليكم. الله يسعد صباحك.
0: صباحك.
9: أصبح عليك أنا وبنتي مسك أصيل من عمان.
0: الله عليكم. يلا حيك أنت ومسك أصيل، الله يخلي لك إياهم.
10: الله يسعد لك الصباح أخوي عامر.
0: صبحك يا سيدي.
10: الإذاعة الرائعة.
0: ربي يكرمك.
10: قائمين على هذا البرنامج.
0: الله يحييك ويبقيك.
10: الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك يا رب العالمين. ونعم يا طارق.
11: صباح الخير يا استاذ عامر.
0: صباح الورد.
11: الله يعطيك الصحه. الله يحمي الاردن واهل الاردن ومليك الاردن
0: يا رب،
11: من احمد بن ياسين وابو حبله والبلبل.
0: والنعم
11: من الزرقاء الابيه.
0: والنعم والنعم والنعم.
12: صباح الخير اخويا عامر.
0: صباح الورد سيدي.
12: صباح الوطن الجميل. الله يسعد صباحكم جميعا.
0: الله يسعد صباحك.
12: أخوكم مهند مصلح أبو سند.
0: ونعم.
12: من الإمارات.
0: ونعم يا أبو سند الله يحييك.
13: أسعد الله صباحك أستاذ عامر.
0: صباحك.
13: أنت وباقي معك وأحلى إذاعة بالمملكة الهاشمية. تحية من محمد قرباع من أبو ظبي.
0: ونعم.
13: إبراهيم أبو عطاء، نوح بطاينة، محمد بطاينة.
0: ونعم.
13: وكريم الطويل وعزيز الطويل، وأحلى تحية من الشباب الطيبة.
14: صباح الخير اخوي عامر.
0: صباح الورد. صباح الورد.
14: امبارح اسهرنا على مباراه المنتخب.
0: ايوه
14: يعني نوعا ما كان اداهم افضل من مباراه سويسرا.
0: أه.
14: لكن كان فيه فوات دفاعيه سببت بالخساره، لكن نحكي كمان بنقصنا مهاجم لانه ما في واحد جوا الصندوق يجيب جول.
0: صحيح.
15: صباح الخير اخوي عامر رجوب. الله يسعد صباحك يا اخوي. حط لنا شيء يصحصحنا لحلحنا ولحلحته، لان متنا واحنا نحضر بمباراه المنتخب للفجر امبارح، رغم النتيجه السلبيه لكن ادائهم كان مشرف ويرفع الراس النشامه ما شاء الله عليهم.
0: ممتاز يعني بتضلها مباراه
15: يثمرها جهود بالخير ان شاء الله.
0: اللهم امين.
15: بيسعد صباحك اخوك.
0: الله يسعد صباحك. بتضلها مباراه يعني مباراه تحضيريه.

0: يعني زميلنا محمد المناصير جاي مغمض. حضرت يا محمد المباراة؟ قال له حضرنا. صباح الخير يا محمد.
1: صباح النور استاذ عامر.
0: كيف الوضع؟
1: يعني كويس.
0: كيف كويس؟
1: بدنا نركز على بعض الشغلات في المباريات الجاي.
0: مثل شو؟
1: يعني انت بتلعب كاس عالم. مباريات قويه، فيش مباراه ضعيفه، مباراه خلينا نحكي زي ابطال، زي كاس العرب، زي كاس اسيا، ما في. كلها مباريات قويه، بدك تستغل الفرصه الواحده.
0: ماشي.
1: هي اسمها مباراه الفرصه. يعني امبارح شفنا مثلا كان في بعض الهفوات الدفاعيه، اذا تسجل فيك انت صعب ترجع في مباريات قويه. بتلعب مع الارجنتين، مع النمسا، مع الجزائر،
0: هذول بدهم يستغلوا اي ثغره،
1: فبدنا نحاول نخفف من الاخطاء الدفاعيه. امبارح شفنا رجع على طريقته المعهودة اللي هو بيلعب فيها 3-4-3، وبعد بالحالة الدفاعية بصيروا 5. فالوضع يعني كان كويس نوعا ما. زي ما قلنا هفوات دفاعية كانت امبارح تسجل فينا هدفين منها. نركز عليها في مباريات كاس العالم، ولا بتمشي الأمور إن شاء الله.
0: بتمشي شو يعني بتمشي محمد المناصر؟
1: والله مجموعتنا صعبة.
0: صعبة ها؟
1: احنا بنواجه بطل العالم الأرجنتين، الجزائر، والنمسا فريق أوروبي صاعد متطور يعني مخيف.
0: طب ممكن انه نحقق احنا فوز على احد الفرق راح نلعب معاه؟
1: يعني انا بشوف فرصتنا مع الجزائر.
0: مع الجزائر. طب ليش مع النمسا؟
1: مش لانه ضعيف الجزائر او مش قوي،
0: متعودين على اللعب معاه.
1: دائما فكره اللاعب لما يواجه اي منتخب عربي مهما كان قوي، الفكر عندي بيختلف، انه انا بواجه منتخب عربي يعني
0: متشابه
1: 100%.
0: اوكي.
1: حتى لو كان قوي احسن من اني اشابه منتخب اوروبي اضعف. تفرق. نفسية اللاعب وفكر اللاعب نفسه بيختلف.
0: مين لعب محل يزن امبارح؟
1: امبارح محل يزن لعب علوان.
0: علوان.
1: هو على الأغلب راح يأخذ أبو غوش مكان يزن، لأنه هو مستحيل
0: محل صبرة يعني. صح؟
1: محل صبرة مستحيل يجيب لاعب من الأردن بده يوم أو يوم ونص تقريبا لما يصل، والإعداد البدني عنده نزل، موقف دوري مهو من زمان.
0: بس يعني كويس المباراة.
1: ده كويس.
0: أحسن من المباراة الأولى.
1: لأنه رجع على طريقته المعهودة. وزي ما قلنا مباراة ودية، أنا ما بدي فيها نتيجة، بدي أعرف نقاط قوتي ونقاط الضعف وأبني عليها، أعرف مين بدي ألعب. يعني مبارح أتوقع في بعض اللاعبين كان عندهم أخطاء لا بدها ينشغل عليها، أحط النقاط على الحروف.
0: مثل شو الأخطاء كانت محمد؟
1: مبارح شفنا فيه تصرع في نص الملعب. لاعبين نص الملعب كانوا يعني يستلم الطابة ما يهدى عليها، ما يوزع طابته هون وهون، لا بده يلعب، بده يخلص من الطابة، بتحسه خايف. المنتخب الكولومبي قوي وبلعب ضغط عالي، فهو كافي. في لاعبين كانوا خايفين بدهم يخلصوا من الطابة، فهذا الشيء بدنا نحاول نخلص منه
0: ان شاء الله. يا سيدي الله يسعد صباحك يا محمد. الله يسعد صباحك. اشكرك يا سيدي. اشكرك.

يعني ان شاء الله زي ما قال محمد المناصير يكون احنا يعني المنتخب امبارح كان اداء افضل يا رب العالمين. بس الافوات الدفاعيه بده يرجع على الطريقه القديمه، معناته يحط 5 على الدفاع. لا

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: عيش السهولة عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة. ارسل

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا. إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: صباح الخير أستاذ عامر، الله يعطيك العافية والصحة.
1: الله يعافيك
0: ونصب عليك وعلى جميع مستمعينك في المملكة الأردنية الهاشمية، ويا رب تسدد ديون المديونين وتفرجها على الأردنيين في هذا الصباح الباكر.
1: اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ذكر عن الإمام النووي أنه كان شديد الحرص على وقته، حتى قيل أنه لم يضع لحظة من عمره فيما لا ينفع ولا لحظة بعمره. هذا ما قيل عن الإمام النووي. في المقابل كان بعض طلاب العلم يجلسون أحيانا في أحاديث طويلة لا فائدة منها، هذول طلاب العلم زمان كمان، فيضحكون ويتسامرون ساعات. فقال أحد العلماء كلمة عظيمة، شو قال؟ قال: إذا أردت أن تعرف قدر الرجل فانظر فيما يضيع عمره. تعرف قدر الرجل فانظر فيما يضيع عمره. لو عاد إلينا الإمام النووي اليوم، بالله عليك يا أخوان، شو راح يقول لنا؟ وشافنا 4-5-6 ساعات على هالتلفونات وبتتنقل بين المقاطع القصيرة، مقاطع ولا بتتذكر منها شيء بعد 10 دقائق. ولهذا قال الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، إذا ذهب يوم ذهب بعضك. أما سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه، عندما رأى مجموعة من الشباب بالمسجد، شوفوا لقاهم بالمسجد، ووجدهم في غير وقت للصلاة، يعني مش وقت صلاة، سأل عنهم، فقيل له: هؤلاء المتوكلون، أي الذين تركوا العمل والكسب بحجة التوكل على الله، بس تظلها الجامعة على الله، يا رب ترزقني، يا رب تقضي دينه بالجامعة، ولا عامل شيء. فغضب عمر وقال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ثم أمرهم أن يخرجوا إلى العمل. هنا إحنا لا نتحدث فقط عن أفراد كسالى، عمر سيدنا عمر رضي الله عنه كان يفهم شيئا عميقا في بناء المجتمع، أن الأمة لا تنهار فجأة، بل تبدأ عندما يتحول الإنتاج إلى الاستهلاك، وعندما يتحول العمل إلى فرج، وعندما يتحول الإنجاز إلى متابعة للمنجزين. في زمن سيدنا عمر كان الخطر أن يجلس الإنسان بلا عمل، أما اليوم فهناك صورة جديدة من الجلوس، بيجلس الإنسان ساعات طويلة يشاهد من ينجح، يشاهد من يسافر، يشاهد من يتعلم، يشاهد من يبني المشاريع، لكنه هو نفسه لا يفعل شيء. وبتلاقي يقول بينه وبين حاله: متى يا من ترى أكون هيك؟ من منظور علم الاجتماع يا أخوان، هذه مشكلة خطيرة، لأن المجتمعات القوية تتكون من أفراد منتجين، أما المجتمعات الضعيفة تتحول إلى جمهور يراقب غيره فقط. سيدنا عمر لما رأى أناس يجلسون بالإنتاج ما خافش عليهم، هم خاف على المجتمع. طب بالله عليكم لو شافنا اليوم شو بده يقول؟ شو بده يسأل؟ راح يسأل يقول لك: كم ساعة تصنع في حياتك؟ كم ساعة تكتفي بمشاهدة حياة الآخرين؟ والله المجتمعات لا تبنى بما يستهلكه الناس، بل بما ينتجونه. وأخطر ما في التعفن الدماغي اللي هو حديثنا اليوم، إنه يحول الإنسان من صانع للأحداث إلى مجرد شاهد عليها أو متفرج عنها. اليوم بما إنه العطلة الصيفية قربت أو بدأت، وأولادنا اليوم كلهم بالمدارس رايحين يعطلوا، وأغلبهم راح يمسك التلفون وهالشاشة ويظلوا عليها. هاي بتقودنا إلى مصطلح سموه التعفن الدماغي. فاليوم إحنا وياكو بدنا نتحدث عن هذا الموضوع بمختصين، بحالات، بتجارب، وكيف ممكن أولادنا اليوم ما يصيبهم هذا النوع من أنواع التعفن الدماغي. والله بتأثر على عيونه وعلى نظره وعلى شخصيته وعلى حركته الجسدية، وبتضرب بالأعصاب عند الأطفال. شاء الله اليوم غير أتحدث عن هذا الموضوع بإذن الله.

انتقاداتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: اللهم املأنا بسكون النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وجميز الستر وكمال العافية، وسر لنا ما تعسر. الله يرحم أيام القلول يا أخوان، وفي ناس تسميها الدواحل. الله يرحم هذيك الأيام، والله يرحم أبو أيام البوط الصيني أبو الثلاث ليرات، أيام القشب اللي كان يعبي وجوهنا من الشمس، أيام الحلاقة المدرسية التي كانت لا تفرقنا وكلنا متشابهين، كل عواحد احلق. الله يرحم أيام العطلة الصيفية لما كانت الشوارع مليان أولاد والحواري مليان ضحك، أيام دور الحارات ودور الفرق واللعب على الميداليات وصاحب الفطبول طبعا يا لعيب يا خريب دايما. صحيح كان في فقر وقلة حيلة، لكن كان في حياة، كان في حركة والحركة فيها بركة، كان في تفكير، كان في تركيز، كان في جار بعرف جاره وابن الحارة بعرف كل أولاد الحارة، كان في ألعاب بتعلمنا الصبر والتخطيط والتنافس، كنا نلعب حاكم جلاد ونلعب السلم والحي ونتبارز بالقوافي والأغاني ونقضي ساعات طويلة وإحنا نشغل عقولنا قبل يدينا. كنا نصحى الصبح كل واحد يشيل له صحن قزاز، تطلع محل على المطعم تعبي حمص شوية فلافل ترجع على هالدار الكل يفطر. صحيح هلكنا القالون، بس والله كان في جمعة، كان في أسرة، والأسرة هي من تبني المجتمع، كان في نشاط ذهني حقيقي. أما اليوم يا سيدي المشهد مختلف تماما، خصوصا مع بداية العطلة الصيفية. يتكرر المشهد نفسه في آلاف البيوت، بيستيقظ الطفل متأخر، والله بيمسك التلفونات قبل إنه الولد يغسل وجهه، بنتقل من تيك توك لإنستغرام ليوتيوب إلى الألعاب الإلكترونية، بتمضي 6 ساعات 8 ساعات وهناك أطفال أكثر. الحقيقة القاسية أن بعض الأسر لم تعد تربي أبنائها بل تديرهم بالتطبيقات، أصبح الهاتف وسيلة إسكات، وسيلة إلهاء، وسيلة هروب من مسؤولية التربية. بيبكي هالولد اعطيها التلفون، بيصير يصيح اعطيها التلفون، مش راضي ياكل اعطيها التلفون، عندنا جيران اعطيها التلفون. بعدين بوقف واحد بيقول له يا زلمة طول بالك هذا غلط بتعمله، بيقول يا زلمة خد شب وخليه يلتهب هالتلفون. ثم منستغرب عندما تصبح هذا التلفون وهذه الشاشة أقرب إليه منا. والله المشكلة ليست في التكنولوجيا، التكنولوجيا ليست عدو، المشكلة في الأهمال الذي يرتدي ثوب الحداثة. بتتحدث عن أب بيراقب أعماله بالدقيقة لكنه لا يراقب ماذا يشاهد ابنه لساعات، عن أم بتعرف شو طبخة جارتها قبل 3 أيام لكنها لا تعرف ماذا يستهلك طفلها من محتوى كل يوم. تتحدث عن جيل يتغذى على المقاطع القصيرة أكثر مما يتغذى على الكتب، على المؤثرين أكثر مما يتأثر بمعلميه، على الإثارة السريعة أكثر مما يتعلم الصبر والتركيز. وهنا بيظهر هذا المصطلح اللي تحدثنا عنه اللي بيسموه التعفن الدماغي. طبعا التعفن الدماغي ليس مرض طبي بالمعنى الحرفي، بل هو حالة يصبح فيها الطفل مدمن على الشاشة، على المقاطع السريعة، على المحتوى المثير بشكل مستمر، حتى تتأثر قدرته على التركيز والتعلم والتفاعل الطبيعي مع الحياة. بصير كل شيء بالنسبة له ممل، كتاب، مدرسة، حتى الحديث مع الأهل، حتى أنه يلعب مع الأولاد الصغار برا بعيد عن التلفون اللي هم جيله بصير ممل. بصير اللعب الطبيعي أقل جاذبية من شاشة صغيرة بين يديه. تخيل يا سيدي أنه الأب ماسك تلفونه والأم ماسك تلفونها والأخ الكبير على التيك توك والصغير على اليوتيوب والبنت على الانستغرام وكلهم بنفس البيت، لكن ما حدا مع حدا، بيت كامل، صمت كامل، وكل واحد عايش بقارة لحاله. وإحنا بنسمي هذا تطور. زمان كان الطفل يزهق من القعدة بالبيت، اليوم بزهق إذا انقطع الإنترنت. زمان كانت الأم تقول لابنها روح العب، تطرده على الشارع يلعب، اليوم تطرده على الموبايل. زمان كان الأب يسأل وين الولد، اليوم شو بيسأل داخلك وين الشاحن. وهنا تبدأ الكارثة الحقيقية، لأن التعفن الدماغي ليس أن ينسى الطفل درسه، التعفن الدماغي أن يعتاد عقله على السهل، على السريع، على التافه، على المقطع الذي لا يتجاوز يا عمر 10 ثواني، حتى تصبح الدقيقة الواحدة طويلة عليه. هل تعلم يا سيدي بأنه دماغ الطفل لا ينمو فقط بالطعام؟ تعرف، بل ينمو بالكلام، ينمو بالحركة، ينمو باللعب، ينمو بالقراءة، ينمو بالتفاعل مع الناس. وهنا تعلم أن الإفراط في استخدام الشاشات يرتبط بضعف التركيز واضطرابات النوم وزيادة القلق والتأخر والتوتر وتأخر بعض المهارات اللغوية والاجتماعية. والله في أولاد ما بيعرفوا يحكوا، بتطلع أبو يقول ايه اسألوا بالكمبيوتر. إذا ما نبدأ اسألوا بالكمبيوتر. هل تعلم أن الطفل الذي يقضي ساعات طويلة ينتقل بين مقاطع سريعة يتعود دماغه على الإثارة الفورية حتى يصبح من الصعب عليه التركيز في كتاب أو حصة مدرسية أو حتى حديث عائلي بسيط؟ الموضوع أخطر مما نعتقد. إحنا ما نتحدث عن لعبة ولا نتحدث عن تطبيق ولا نتحدث عن جهاز إلكتروني، إحنا نتحدث عن الدماغ، عن العضو الذي تتشكل فيه الشخصية، تبنى فيه الذاكرة، تتكون فيه القدرة على التعلم، وتصنع فيه الأحلام والطموحات. هذا ما نتحدث عنه. اليوم بالعطلة الصيفية شو بكم تعملوا أولادكم؟ كنا نروح على مراكز تحفيظ القرآن، تعلمنا اللغة العربية، تعلمنا الانضباط، نحفظ من كتاب الله، تعلمنا الأدب، تعلمنا الحوار، مزبوط؟ اليوم في مراكز صيفية، في واحد بيقول لك والله ما معي مصاري، ترى المراكز ببلاش. اليوم احنا شو بنعمل لأولادنا؟ بالله عليكم، احنا لأيام احنا واحنا كنا صغار عطلتنا بتختلف عن عطلة أولادنا ولا لا؟ قديش ابنك بيظلوا شايل التلفون، وقديش انت بتساهم تعطي التلفون عشان وبدأ ريح راسي 10 دقائق؟ إذا ما انتوا بتشوفوا 10 دقائق تتريح راسك فين؟ أحمد صباح الخير يا أحمد.
1: صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي، تفضل يا احمد.
1: استاذ عامر
0: سيدي، يعني
1: انا من الناس الوحيد يمكن بالاردن ما عندي نت في البيت.
0: انت ما عندك نت؟
1: لا انا ما عندي نت في البيت.
0: ليش؟
1: لانه انا مش مستعد انه اطفالي انه يدمن على تليفون يتلف خلايا دماغيه عنده، يظل قاعد يصير عنده لا سمح الله توحد.
0: ماشي، بس كمان يا أحمد في تطور، في رقمنة، في عالم جديد. أنت جيب له إنترنت أحمد، بس أنت قسم الوقت اللي بدك إياه. أنت
1: أنا أنا أنا موجود، أنا مش بكلهم نت، بس ولكن مراقب من عن طريق تليفوني.
0: فهمت عليك. يعني أنت ما أنت من تليفونك بتشبك لهم، ما في بالدار واي فاي.
1: نعم. والشغل الثاني، انا ليش انا اخلي اولادي على التليفون، بناتي على التليفون؟ لا، انا في مراكز زي مركز زها انا سجلت بناتي فيهم، في مراكز تحفظ القران.
0: صحيح.
1: انا لما بحكي لهم انا هاي المركز وهاي في كل شيء فيه، ما مش مستعد انا انه يصير عند اطفالي انه بدي اوصل لك اياها انه ادمان على التليفون.
0: صحيح، الاطفال كلهم ادمان على التليفون. انا معك.
1: نعم
0: انا معك. صحيح. أشكرك يا أحمد، أشكرك
1: حبيبي،
0: أشكرك يا أحمد. الله يسعد صباحك. إيه والله، الله يسعد صباحك.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، ويعلن تعرض تل أبيب لقصف صاروخي إيراني. مسؤول عسكري أمريكي يؤكد أن الجيش لن يشارك في الضربات على إيران، وترامب يقول إن نتنياهو لن يكون أمامه خيار سوى قبول أي اتفاق تتوصل إليه واشنطن مع طهران. الحكومة تعلن عن تعرض أجواء المملكة لاختراق بعدد من الصواريخ، وتؤكد أن الجيش يسخر جهوده لحماية الوطن وممتلكاته. الملكية الأردنية تعلن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق والرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان، وتؤكد أنها تتخذ قراراتها التشغيلية استناداً إلى التقييمات الفنية والأمنية. الأمن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف. النفط يصعد بأكثر من دولارين بعد غارات إسرائيلية على لبنان، على الرغم من الهدنة بين البلدين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، ومعي أم يوسف. صباح الخير يا أم يوسف.
1: صباح الورد.
0: تفضل يا أم يوسف.
1: أنا صراحة يعني بدير بالي على الأولاد بأنه بتحكم بالآيباد تبعهم عن طريق أبليكيشن اسمه Family Link، رابطهم بموبايلي فبفتح لهم إياه صراحة بس ساعة باليوم، وبتحكم كمان بالأبليكيشنز اللي عندهم بالآيباد، إيش ما يلعبوا، إيش بحضر كل الأبليكيشنز اللي مش لازم يلعبوا فيها، وأي إشي لازم ينزلوه بطلبوا مني الموافقة أو لا. فهاي الطريقة صراحة كتير ساعدتني إني أنا أتحكم بعدد ساعات اللعب.
0: كم طفل عندك والله يا أم يوسف؟ كم طفل عندك؟
1: عندي طفلين، يوسف عمره 10 سنين ونوح عمره 5 سنين.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. كل واحد معاه جهازه. بس أنت
1: نعم
0: بتتحكمي أي ساعة تعطيها وأي ساعة؟
1: بالضبط أنا. صح. أنا بتحكم كمان بعدد الساعات اللي بفتح فيه الموبايل، يعني الآيباد، فهو بفتح تقريبا من الساعة 9 الصبح للساعة 9 بالليل، هو يعني هاي المدة اللي بيكون فيها مفتوح، بالليل بيكون مسكر، بس خلال النهار هو بس بيقدر يستعمله ساعة واحدة.
0: طيب سؤالي، عندك حالات، شفتي حالات ناس مختلفة عن الحال اللي عندك؟ بمعنى أنه أنت اللي بتتحكمي في ناس ما بيقدروا يتحكموا؟
1: طبعا في كتير بالمدرسة، يعني من أصدقائه ليوسف الأهالي مو قادرين كتير يسيطروا على الوضع طبعا، خصوصا على البلاي ستيشن. البلاي ستيشن الأولاد 24 ساعة بضلهم عليه، حتى إحنا بالليل فجأة بوصلنا مسج من أصحابه إنه يلا إشبك إلعب معنا، بكون ابني نايم بسابع نومه. طب كيف في أطفال بيلعبوا على البلاي ستيشن بهيك وقت؟
0: في أطفال الساعة بالعطلة بضلهم صحيح للصبح يا أم يوسف. الله يسعد صباحك. والله الله يسعد صباحك. محمد أخوي صباح الخير.
2: صباح الخير عمك.
0: هلا يا عمو، كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو اخبارك؟
2: لا اصلا احنا عنا بالبيت ممنوع نمسك التلفون الا نص ساعة باليوم.
0: بس نص ساعة؟
2: بس نص ساعة، ما احنا عنا دراسة واولويات.
0: طيب بالعطلة شو بتعملوا؟
2: بالعطلة لا بنسجل بمراكز دينية او تعليمية بنشارك فيهم.
0: ما شاء الله عليك يا محمد، ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا عمي.
2: احنا اصلا بس نصير توجيه بناخذ تلفونات.
0: بس تصير توجيه بصير عندكم تلفونات. ممتاز. الله يسعد صباحك يا عمي. والله أم فيصل صباح الخير.
3: صباح الورد، كيف الحال؟
0: الله يسلمك يا أم فيصل.
3: والله أنا بدي حلو الكثير يعني الموضوع اللي أنتوا طرحتوه. كون إحنا يعني في مناطق زي مناطق الكرك علوي بعيد عن المدينة. فإحنا يعني أولادنا كيف بيستثمروا العطلة؟
0: كيف؟
3: لا في ملاعب، ما في مراكز تقوية، كله بدك تدفع عليه مصاري، حتى الملعب إذا بدهم يلعبوا فيه بدهم يجمعوا مصاري ويروحوا يحجزوا ملعب.
0: صحيح 15 ليرة.
3: إيه والله، إيه والله. يعني صراحة ما في ملجأ لهم، حتى الشارع بعيد عنك، لو بدهم يطلعوا بدهم يلعبوا الجار فوتوا لا تلعبوا على باب دارنا مثل هيك من هالكلام.
0: وإذا يعني جاء الفطور على الحكورة بصطحوا.
3: ابدا. وهسه ما شاء الله السنه هذه كلها حتى الاراضي الزراعيه اللي حوالينا كلها مزروعه، ما يعني واحد بخاف، واحد صغارها ضل ما عليهم امان، يمكن يلعبوا بالنار بشيء تقب الدنيا كلها معهم.
0: طب في مركز شباب عندكم؟ في مراكز شباب؟
3: ما في ابدا. مش يعني احنا في الاول المزارع الجنوبي والله مش مفعل، يمكن اهل المزارع، بس احنا القرى كقرى والله ما في. بدك تدفع.
0: صحيح
3: بدك تدفع. يعني لقينا انه افضل وسيله، يعني انا كوني معلمه والله يعني يمكن اذا بدي استثمر العطله بحط اولادي تقويه عند معلم خصوصي في البيت، تدرسهم امن. وبعدين يعني صراحه احنا بينقصنا كثير من الخدمات، كثير كثير خدمات لاولادنا. زي ما حكيت لك بدك تدفع مصاري بتخلي ابنك يستثمر عطلتك العطله تبعته. صحيح. اما غير هيك لا والله. صحيح. يعني في البيت مسكر عليه او تليفونه بايده.
0: صحيح. في
3: والله.
0: شكرا يعني والله.
3: ويعني صراحه يعني ما شاء الله احنا شايفنا مثلا احنا بقريه ساكنين، كل قرايبنا حوالينا ما في لا فاتح ولا في طلعه اماكن الترفيه، بدك تودي ابنك عليها يلعب بدك تدفع دخوليه 3 دنانير. على الشخص الواحد.
0: يعني ولحق على هذا
3: كله كلها ما يعني زي ما تقول كله استثمار، استثمار بدك تدفع. الاماكن الترفيه، الحدائق، يعني مش

0: إلى تغير في السلوك؟
1: إلى تغير في السلوك وتغير في كيمياء الدماغ اللي بتؤدي إلى مشاكل نفسية ومشاكل صحية ومشاكل سلوكية.
0: أها طيب قديش يعني دكتور شو الحالات اللي أنت شفتها وتوقفت عندها كثيرا؟
1: سيدي احنا اللي هلأ عم بنشوفه انه كل الحياة صارت باستخدام التليفون. لما صارت استخدام التليفون هو جزء أساسي من الحياة.
0: نعم.
1: صارت خصوصا الأجيال الصغيرة تقضي أغلب وقتها على التليفون.
0: نعم.
1: هذا بيعمل مشاكل بالبداية، مشاكل خلينا نسميها اجتماعية، اللي هي العزلة، اللي هي عدم القدرة على تعلم المهارات التواصل الاجتماعي مع الآخرين. فهم متعودين مثلا يحكوا مع بعض عن طريق الشاشة، لما بيقعدوا مع بعض
0: صادق انت صادق صحيح
1: وجه لوجه ما عم بيقدروا يتعاملوا مع بعض أو تكوين الأصدقاء.
0: صحيح.
1: ممكن يتطور الموضوع ليعمل مشاكل منها الإدمان، مشاكل القلق الاجتماعي، مشاكل اضطرابات القلق العام، وبعض الأحيان ممكن يعمل مشاكل إلها علاقة في التركيز، وهذا اللي بيؤدي إلى مشاكل في التحصيل الدراسي ومشاكل سلوكية، غير عن الأشياء اللي ممكن يتعلموها بشكل خاطئ عن طريق بعض الأشياء اللي موجودة على التواصل الاجتماعي مثل الريلز، أو عن طريق بعض الألعاب اللي هي خطيرة جدا،
0: اللي هي الببجي
1: انتشرت.
0: مزبوط.
1: اللي هي الروبلوكس، في لعبة اسمها الروبلوكس.
0: هاي
1: مثلا من الألعاب الخطيرة اللي لازم إذا في عندي طفل في البيت بلعب هاي اللعبة، على الأقل تكون عيني عليه أشوف شو عم بلعب ومع مين عم بلعب عشان ما يتعرض لمشاكل معه.
0: دكتور شو شو شو شو نقصد بالإدمان؟
1: الإدمان نفس إدمان الإدمان بشكل عام هو لا يقتصر فقط على الكحول أو
0: صحيح.
1: المواد المخدرة. مصطلح الإدمان احنا بنحكيه لما أنا بستخدم شيء لوقت طويل جدا أكثر من الوقت اللي أنا مفروض أستخدمه، بستخدمه في طريقة بتأثر على وظيفتي. مثل الدراسة، مثل العلاقات الاجتماعية، مثل الشغل، مثل كل هاي الأشياء. بستخدم الإشي هاد بطريقة حتى لو عم بعمل لي مشاكل. فمثلا نيجي على
0: دكتور أعطيني حالة صعبة وصلت لعندك والله من الأطفال هذول.
1: والله سيدي أسوأ حالة بتيجي عند أي طبيب نفسي هي حالات الانتحار.
0: انتحار؟
1: الانتحار نعم.
0: كيف؟
1: هلا في اللي قلت لك عليه مثلا هاي لعبة الروبلوكس. من خطورتها انه يتم نشر بعض من الافكار اللي ما إلها علاقة لا في مجتمعنا ولا في ديننا ولا في عاداتنا ولا في هاي الاشياء. وتحكي عن حياة ما بعد الموت عن طريق اشي بيسموه الريسبون. فبيجي الواحد بيهيئوا الأطفال لإنهاء حياتهم عشان بعد ما ينهوا حياتهم يكونوا شخصية موجودة بهاي اللعبة. فهو بينتقل من الحياة اللي احنا بنعيشها أو
0: هو هيك يعتقد الطفل اللعبة توصلوا لهاي المرحلة إنه لازم تنتحر عشان بس تموت بتكون أنت شخصية جديدة بهاي اللعبة.
1: بعض الأطفال أجلت. نعم. لذلك الرقابة الاجتماعية أو رقابة الأهل على هاي اللعبة بالذات وعلى إيش بيصير مع أطفالنا عن طريق على الهاتف أو على وسائل التواصل الاجتماعي هي أحد أهم الأشياء اللي بتمنع ظهور مشاكل مستقبلية.
0: طيب الأهل شو يعملوا؟
1: الأهل أول إشي سيدي نقعد مع أولادنا نعرف شو بيصير معهم في يومهم في المدرسة، في الأصحاب، نعرف مين أصحابهم، مع مين بيحكوا، مع مين بيطلعوا، مع مين بتعاملوا. هاي واحد. اثنين، نقضي معاهم وقت خارج إطار المنزل وخارج إطار يعني نعمل معاهم شوية نشاطات عشان تقوي ثقتهم بحالهم بداية. اثنين، تعمل عندهم مرونة نفسية وصحة نفسية أفضل.
0: طيب.
1: ثلاث، أطلع ابني مع مين بحكي وشو بحكي وإيش بتصرف لما يكون ماسك التليفون، مش بنظام التفتيش ولكن بقدر أنا كأهل أجي والله إيش تعمل على التليفون، فرجيني أشوف مع مين هو بيختلط وبإيش بحكي هو.

0: على التليفون.
1: طب دكتور ممكن توصل لمراحل انه يتعلم الطفل فيها التعاطي المخدرات ما الى ذلك ولا لا صعبه لانه بعده طفل صغير؟
0: لا نعم صحيح، في بعض المنصات، ما هو العالم الالكتروني عالم واسع.
1: نعم.
0: في بعض المنصات في عليه اختلاط ما بين ناس كبار بالعمر وناس صغار في العمر. الكبار في العمر في منهم الصالح وفي منهم السيء. في بعض الناس ممكن يروجوا للمخدرات. في بعض الناس ممكن يروجوا للجرائم. في بعض الناس ممكن يروجوا للجنس على مواقع التواصل. فمهم جدا اني انا اكون بعرف ابني مع مين عم بيتعامل وكيف عم بيتعامل مع هدول الاشخاص.
1: طب دكتور يعني وصلت لمرحله انه طفل وصل لمرحله ادمان المخدرات بتعرفه او وصلت هاي الحاله عندكم؟
0: يعني سيدي وصل عندنا كثير.
1: عمره يعني تقريبا العمر؟
0: عمره باللي هو بنحكي احنا التين ايجرز اللي هم ال 13 14 15 16.
1: اوف.
0: بغياب دور الاهل التوعوي كان الطفل مقضي حياته على التليفون. للأسف خلال حياته على التليفون اتعرف على أشخاص خاطئة. تعال جرب مش تعال جرب، جرب الولد. بالآخر الولد صفى عم بيتعاطى المواد المخدرة بغياب علم الأهل أو علم الناس اللي حوله.
1: الله المستعان. شكرا يا دكتور. شكرا دكتور عبد الرحمن التميمي. شكرا شكرا جزيلا.
0: يا أهلا صباح الخير.
1: مالك صباح الخير يا مالك.
2: صباح الخير، كيف حالك محمد؟
1: هلا يا سيد، الله حييك بارك فيك.
2: طمني عنك.
1: والله بشرك بحسن حال يا مالك، الحمد لله.
2: الله يسعدك. هذا سيد احنا من خلال الاتصالات قبل شوي شايفين الناس كلها ما حدا اولاده بمسك التلفونات، كلهم
1: ساعه وساعه
2: يعني انا بقول غير اولادي اولادك يمكن بيمسكوا التلفونات.
1: ايوه
2: فاهم. فسيدي والله امبارح بدي احضر المباراه انا.
1: ايوه.
2: وعندي اولاد اثنين عليهم امتحانات، واحد خلصت قبل 3 ايام امتحانات.
1: ايوه.
2: فاللي خلصت امتحانات بدها تسهر على التلفون.
1: صحيح.
2: شايف بدها تسهر على التلفون، والله ما قبلت صارت تعيط. شو بدك تسوي لها؟
1: عشان تسكت بعطيها التلفون. ها؟
2: عشان تسكت بدك تعطيها التلفون، هي على التلفون عدم مؤاخذه شو ماسكه التلفون قاعد تلعب لعبه يعني لا بتحضر لا ريردات ما ادري شو بيقولوا لها.
1: طيب مالك انت بتعرف شو اللعبه شو هي اللي بتلعبها؟
2: اللعبة زي بتعمر بيوت بلعبة بالله ما أعرف شو اسمها، مش الروبلوكس ولا السوري في الثاني
1: يعني. أنت بتعمر بيت. أنا قصدي مالك إنه أنت بتشوف أولادك شو بيلعبوا حتى لو إنك تعطيهم تلفونات.
2: بشوف أولادي بس بمسك التلفون يعني بمسكوه فترة طويلة عادي. شو يعني مش إنه فترة طويلة طويلة طويلة بس يعني بشوفهم شو بيسووا بس مش لدرجة الحرمان تحرمه ويصير عيط. شو بده يسوي شو بده يسوي غير على التلفون؟
1: صحيح يعني مالك انت ضد الحرمان ومع انك اعطيه لكن باوقات محدده وانت تطلع عليه. الله يسعد صباحك يا مالك. محمد صباح الخير.
3: صباح الخير استاذ عامر.
1: هلا يا سيدي صباح الورد.
3: كيف حالك يا سيدي؟ شو
1: اخبارك؟ الله يحفظك ويبارك فيك.
3: انا محمد العفيشاتي، امام وخطيب مسجد في عمان.
1: يا حي الله يا حل الله يا حي الله.
3: كيف حالك يا سيدي؟
1: والله يا سيدي بما انك اتصلت اول شيء بدي اسمع مداخلتك وبعدين بدي اطرح عليك اسئله. يعني الواحد مكسب يطلع معاه امام وخطيب مسجد، صح ولا لا؟ تفضل.
3: والله الموضوع اثارني جدا، انا دائما بتابعك.
1: الله يبارك فيك.
3: بس حقيقه الموضوع يعني من زمان يعني ما اخذ تفكيري كامل هذا الموضوع.
1: اها.
3: يا سيدي صل على النبي.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
3: اختلفت موازين الدنيا كامله من دخول الهاتف، هو شر مستطير حقيقة يعني دخل علينا. أدخل علينا ثقافة العالم بالكامل وإحنا مجتمع متحفظ وديني وكلنا عادات وتقاليد.
1: صحيح.
3: أفسد المجتمع بالكامل. القتل، الانتحار، الطلاق، الخيانة. كم من شاب تعرف على بنت بطريقة محرمة. الفضائح اللي تصور وتبث، الصور، المواقع الإباحية. سيدي الأب والأم الأيام هاي صح بتعبوا أولادهم الله يجزيهم الخير.
1: نعم.
3: ولكن مستحيل يكون زي الشرطي واقف 24 ساعة
1: فوق راسه. صحيح. راسه. صحيح.
3: صح ولا لا سيدي؟
1: صحيح.
3: وإذا الولد قدر ينفذ منهم يمكن يطلع على شو اسمه على تليفون صديقه برا.
1: صحيح.
3: صح. وممكن صحيح. يشوف أي شيء ثاني بده إياه.
1: صحيح.
3: التليفون حقيقة يجب أن يقتصر فقط على الاتصال والواتساب للأمور العمل. تمام؟
1: طيب الأطفال؟
3: لا الأطفال ممنوع ولا شيء. الألعاب اللي حكيت عنها حضرتك هي اللي أتلفت الدماغ يا رجل. بتقرب من الولد هو ماسك التليفون بضرب إيده
1: وبيعصب
3: وبيعصب
1: وبشد عسنانه.
3: نعم صحيح، نعم صحيح، وبسوي هذا الحكي كله. إحنا وين كنا زمان؟ ليش الطالب فقد العلاقة مع الكتاب؟ بقول لك أنا بقرأ المعلومة من النت، خطأ. أصلا الإنسان لما يقرأ الكتب بصير في علاقة بينه وبين الكتاب، علاقة روحية. لما يقلب الورق، لما يحط الهوامش، لما يقرأ أما حصول على المعلومة السريعة هاي دمرتنا، عرفت كيف؟ فيجب أن يكون علاقة بين الإنسان أصلا أو الطالب والكتاب، علاقة في علاقة روحية.
1: أستاذ محمد،
3: فيسبوك لا، يوتيوب لا،
1: بالعطل الصيفية، بالعطل الصيفية
3: كيف كنا احنا وياك؟
1: ايوه انا هذا اللي كنت اقوله. اختلف كل شيء، اختلف
3: ايش احنا شو كنا نطلع نسوي؟ الطابة هاي بعيد عنك، الاجرابات
1: صحيح صحيح
3: وكذا،
1: ونعمل مباريات بالحارة
3: ونعمل مباريات
1: ودواحل صحيح
3: كل اشي. اذا اللي اختلف النت دمرنا حقيقة يا رجل. فضايح العالم كلها تبث على هذه المواقع. ممنوع يوتيوب، ممنوع فيسبوك، ممنوع تيك توك، ممنوع ممنوع نت مفتوح، ممنوع الهاتف، اتصال واتساب بس للأعمال. يودي صورة شغل، يودي صورة كذا.
1: بأي عمر
3: دروس سيدي؟ الناس بيقول لك دروس دينية، دروس دينية هذا كمان خطأ، لأنك أنت صرت تأخذ الدين من كل الناس، هذا خطأ.
1: كل واحد والله صار يفتي، دائما بقول يهرف بما لا يعرف. بس أنا بدي أسأل سؤال اليوم، الطفل الطفل اليوم بأي سن بتشوف أستاذ شيخ محمد بأنه من الممكن إنه ينجذب نحو نموذج محدد؟ بمعنى يكون عنده قدوة ممكن على السوشيال ميديا
3: يعني.
1: وكثير في ناس وكثير في شباب بنساقوا اليوم وراء رجال دين، يعني أنا ما بعرف يعني رجال دين. صدقني يا شيخ محمد معلوماته غلط بالدين، صدقني اللي بيخرج فيه من أحاديث ضعيفة في الدين، صدقني إنه لما يطلع على منبر رسول الله يا رجل هو بيعرف شو قدرة شو قيمة أن تخرج على منبر رسول الله وتحدث الناس بما قال الله وقال الرسول وأنت لا تفقه من الفقه والعلم شيء إلا عبارة عن مجموعة من القصص ما بعرف نين بتجيبها وبتسردها لها الناس.
3: يا سلام عليك، أو سمع له من واحد معين حفظه كلمتين.
1: صحيح،
3: شايف كيف؟ فإحنا منهجنا بفضل الله وبفضل القيادة الهاشمية وبفضل الحكم كتاب والسنة.
1: صحيح الحمد لله.
3: الآن طلع أكثر من 1000 شيخ بيحكي بعقيدة خاصة إله، وحقيقة اللي ببلش الطلاب أو الأطفال ينجرفوا وراء هذا الأمر من سن 12 سنة 13 سنة ببلشوا يوعوا لهذا الأمر، عرف كيف؟
1: صحيح
3: يا رجل، أقسم بالله العظيم فتاوى في المساجد ما أنزل الله بها من سلطان.
1: بالمساجد
3: شاكر. بالمساجد نعم. فأيضا تقول لك دروس دين، طب إحنا جدودنا لما درسوا، أبهاتنا لما راحوا، ما كلهم ما شاء الله الله يرحمهم ماتوا على الكتاب والسنة.
1: صحيح.
3: وماتوا بدون عقائد منحرفة.
1: لا
3: أنت ليش تسمح باليوتيوب هذا يدخل عليك؟
1: وبدون تطرف، وبدون تطرف،
3: وبدون تطرف. نعم صحيح، من متى صرنا نسمع بالعمليات الإرهابية وبنشوف ونشوف ونشوف ونشوف التوحد هذا اللي صار؟ إحنا عاجلنا أنا وياك سمعنا بالتوحد يا رجل، غير جديد
1: هذا. طيب
3: هذا كل هذا نعم. فإحنا بحاجة حقيقة، مش إنه هذا يعني كل إذا أي واحد عنده فكرة بطلع بصور حاله على الفيسبوك على اليوتيوب، بنزل بنزل، شوف قديش في عندك واحد يحمل فكر، شوف قديش عندك واحد عنده
1: مرض أجندات، قديش عندك صحيح
3: واحد عنده مرض كذا، شوف قديش واحد عنده حالة كذا، شوف شوف كله هذا يبث والعالم كلها تتفرج. فضايح يا رجل، ليش صارت حالة الطلاق؟ ليش زاد الطلاق؟ هذيك مرة جبت الشيخ بتقول ليش زاد حالة الطلاق من الفيسبوك يا رجل؟ صار يسووا أعياد ميلاد للطلاق، يا الله أكبر.
1: لا أكبر الله.
3: تخيل أنت لوين وصلنا، هذا كله من وراء التليفون حقيقة.
1: أو الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا، حتى لا يتم شيخ حتى لا يتم الاتهام بأنه ما زالت الناس رجعية وما زالت يا عم التكنولوجيا. أنا معك، لكن التصرف والتعامل الصحيح مع الإنترنت، التربية الصحيحة، إنه عندك أولادك ربيهم، عندك أولادك ربيهم، الأم الدور الأكبر للأم، الأم المدرسة مش الأبو.
3: يا سلام عليك، أنت بتحكي كلام جواهر، بس تقدر تحكم المجتمع؟
1: طبعا ما بتقدرش تحكم المجتمع.
3: تقدر تحكم الوفود اللي أجدنا من سوريا ومن العراق ومنه ومنه، بتقدر تحكم العالم هاي؟ ما بتقدر. فأنا
1: الله يجزيك الخير نظري.
3: وأي شيء بدك
1: يا الله يجزيك الخير شيخ محمد، الله يجزيك الخير وبارك الله فيك، الله يجزيك الخير. أبو سند صباح الخير يا أخوي.
4: أبو محمد صباح الورد.
1: هلا يا سيدي، هلا يا أبو سند،
4: الله يعطيك العافية.
1: ربي
4: عافية. أبو محمد بدي أشارك فيك بس بشكل سريع.
1: تفضل
4: تفضل أبو محمد. إحنا يعني بدناش ننسى شغلة وقلت كنت بدي أذكر الدكتور فيها، إنه إحنا كمان يعني حتى الأهالي مدمنين.
1: صحيح،
4: يعني حتى الأهالي مدمنين. ما بديش كمان أنا عم يعني في ناس منتبه على عيالها وكذا، بس أبو محمد في نقطة مهمة. أكبر دليل إنه هذا الموضوع اللي أنت فتحته يعني ذو أهمية، انظر أبو محمد لموضوع المحاكم، قديش في قضايا منظورة في المحاكم إن كان بالجنايات الكبرى.
1: صحيح.
4: أو إن كان في المحاكم النظامية أو إن كان في الجرائم الإلكترونية، سببها التواصل الاجتماعي والموبايلات يعني بشكل عام،
1: للأسف. صحيح.
4: الإنترنت بشكل عام.
1: صحيح.
4: يعني حتى في محكمة الجنايات الكبرى محمد، وأنت يعني أكيد مطلع في قضايا كثير منظورة هذا الخصوص. الشيء الثاني محمد، أنا شفت حالي قدامي بدي أحكي لك إياها على عجالة. شاب متفوق في الدراسة كان يتابع حدا من المشاهير، فجأة أجى على أهله حكى له هاي القضية ما يعني ما انتقلت لي، أنا عشتها وشفتها.
1: بطل يقرأ.
4: أنا ما بدي أكمل دراسة، أنا لدراسة شو صرت مهندس شو بدي أستفيد، أنا بدي أعمل بزنس. وتراجع تراجع من وراء متابعة أحد على السوشيال ميديا.
1: شافه بطلع مصاري بقول لك لوش أقرأ وأتعب
4: حالي. طلع يقول لك أنا يا شو من الهندسة، أنا شو بدي أستفيد من الرياضيات، أنا بدي أفتح بزنس، أنا مش عارف شو.
1: صحيح.
4: فتراجع الشخص وقلنا لأهله قعدوا معاه وفهموه وحكوا معاه، قعدوا معاه وحكوا معاه، قال أنا زلمة ما بدي أدرس، وكان متفوق أبو محمد.
1: والله حرام، والله حرام، والله يا أبو حرام يا أبو سند، والله إني سمعت كثير هاي المواضيع قسما بالله العظيم، وخصوصا بعد مشاهير التيك توك اللي بيطلع مصاري وحالته حالة بلكيه لا قاري ولا عبال، وهي قاعد بيطلع بالشهر 10,000 15,000، انا وشو بدي اعمل يعني. صباح الخير يا استاذه فاطمه.
5: صباح الورد، الله يسعدك. كيف صباحك؟
1: وصباحك يعني. الله يحييك.
5: الله يسعدك ويبارك فيك.
1: الله يبارك فيك.
5: انا مش مرشده اجتماعيه.
1: اها ونعم،
5: الله يسعدك.
1: معناته انت عندك التوصيف.
5: عندي.
1: تفضل.
5: عندي بنتين متفوقات، انا اصلا بشارك ببرامج توعويه
1: ما شاء الله عليك،
5: مدارس بناتي.
1: نعم.
5: أي إشي فيه يعني لازم أكون أول واحدة. قبل سنتين بناتي متفوقات جدا صغار.
1: نعم.
5: كانت واحدة سادس واحدة سابع وثامن.
1: نعم.
5: الصغيرة بتطلع على إيدها، إيدها مجروحة مكان السوارة. شو هذا يا بنت؟ تحكي لي لا ما بدي أحكي لك. أحكي، تحكي لي بس وعديني ما تجيبي سيري لحدا. طبعا وعدتها لازم البنت تجرح إيدها ترند بشفرة براي سكينة مشرط. بنتي خايفة على حالها وجارحتها بنفس السوارة، يعني مطبعة مكان انه في جرح،
1: انها وصلت انها فاتت مع الترند،
5: وصلت للترند هاد، وصلت له.
1: ايوة.
5: بس يا ماما ما تيجي على المدرسة، وبعرفك فسادة وبعرفك بتحكي، حكتها بقت ما اني ما رح اجي. طمأنتها، بعد يومين طلعت على المدرسة بالسر بدون ما تدري. كنت مع الإدارة ومع المشرفة بحكي لهم يا جماعة انتبهوا، في ترند منتشر جرح إيدين البنات، يا بمشرط يا بأي إشي يعني. صفنت في الإدارة، الإدارة بتعرفني إني أمهم، بحكوا لي متأكدة إنك أمهم ولا مرت أبوهم، إنك جاي تحكي يعني ما في أم في الدنيا بتحكي إنه بنتها عاملة هذا الترند. حكيت لهم لا مش مشكلة، لا امها بس اذا ما انتبهت على بنتي وما حكيت غلطها ما راي يعني مستحيل ان نوصل ونعالج باقي البنات.
1: صحيح.
5: بعد بيومين عملت تفتيش فجائي المشرفة المرشد اللي هناك.
1: نعم.
5: ثلاث ارباع الصف عامل الترند، اشي بسكين اشي بمشرط.
1: طب اهالي الطلاب الثاني ما شافوا ايدين اولادهم؟
5: انا هذا اللي مستغربه، أنا هذا اللي مستغربه بس.
1: الله المستعان. الله يسعد صباحك يا أستاذ فاطمة، الله يسعد صباحك والله. لارا صباح الخير.
6: يعطيك ألف عافية.
1: ربي يعافيك يا مرحبا ليستي.
6: أستاذي طبعا أنا خريجة كمبيوتر من بدايات علم الكمبيوتر بال97 ومدرسة لمدة 25 عاما
1: ما شاء الله.
6: وخلينا نقول بالنسبة لهالتكنولوجيا حابة أعلق عليها، دائما بتعليقاتي يسحبوا الفيش. موضوع التكنولوجيا مرقت بثلاث مراحل أستاذ عامر.
1: ما.
6: المراحل الأولى كانت المراحل الجميلة اللي هي مراحل العلم والحصول على المعلومات والبيانات بسهولة ودقة. والمرحلة الثانية كانت هي المرحلة الوسطية وهي المرحلة ما بين وبين الجيم ومرحلة التواصل الاجتماعي. أما المرحلة الثالثة وهي الآن حسب أحد معلقينك سابقا وأنا من متابعيك هي مرحلة التعفن الدماغي.
1: تعفن الدماغ.
6: وأعجبت أنت كثيرا بهذا اللفظ وأنا أعجبت فيه.
1: صحيح.
6: التعفن الدماغي الآن أنه أصبح كل شيء نلجأ فيه مباشرة للنت، حتى على مستوى سؤال شو اليوم بدي أطبخ.
1: صحيح.
6: أصبحت الناس متعلقة بتعلق نفسي ومرضي بالإنترنت، وكأنه ما عاد في شيء في الحياة نقدر ناخذ منه المعلومة سوى هذا المصدر.
1: صحيح.
6: وهذا الحكي مرضي مخيف جدا، وما يتعرض إلى المجتمع الآن كدولة صغيرة وفقيرة ومحافظة مقارنة بالدول الأخرى هو عبارة عن نقطة من بحر الجرائم والطلاق وغيرها. وزي ما تفضل حضرة الشيخ، الأطفال بعمر المراهقة زمان كانت مراهقتنا مختلفة تماما عن الآن.
1: صحيح.
6: يعني أنا الآن أتمنى أنه ابني يطلع على الشارع يوقف قدام باب مدرسة البنات.
1: أها.
6: الآن المراهق مش مضطر يعمل هذا الشيء
1: على صحيح على السوشيال ميديا.
6: أصبحت النت بتوفر له كل الجنسيات. وأصبحت الجيم عبارة عن هوس، لدرجة أنه أنا عندي مراهق وعندي جامعي، وابني الجامعي برضو بيدرس كمبيوتر. يعني ابن الجامعي ما زال إلى الآن بعقلية 12 سنة بيلعب جيم بأغلب وقته وبانفعالات مرعبة مرعبة، لدرجة أني لما بكون بغرفته بحاوره أنه الجيران عم بخافوا من صراخة، أنه هو بس عم بشجع بجيم فوتبول
1: بلعبه
6: وبسباق سيارات. يعني الموضوع حتى مش على مستوى الألعاب المخيفة اللي ممكن تسحب أو تجر عقلية واعية ومدرسة ومدربة على ما يدخل حياتنا من شوائب.
1: صحيح.
6: للأسف. صحيح. شو ما تقول وإيش ما نقترح يسحبوا الفيش. لازم النت تتبرمج ضمن دراسات في المدارس منذ الصغر. يعني إحنا الآن في طور إدخال الكمبيوتر في المناهج الحكومية للصفوف الدنيا. إحنا بنبلش الكمبيوتر من صف سابع. الآن إحنا في الدراسات اللي عم تدخل فيها الكمبيوتر للدراسات الدنيا المستويات الدنيا صف أول وثاني وثالث في المدارس الحكومية. طبعا هذا منذ زمن.
1: نعم.
6: في المدارس الخاصة، لكن في المدارس الحكومية لازم تمنهج آلية الدراسة لهؤلاء الأطفال منذ البداية بطريقة استيعاب التكنولوجيا وأخذ الحسنات فقط، والابتعاد ابتعاد شديد عن أي أسلوب سلبي من هذه التكنولوجيا، لأنه كل شيء يعني هو عبارة عن سلاح ذو حدين. إحنا كلياتنا بنحكي عن الحكومات الإلكترونية وعن الدراسات الأونلاين.
1: أنا معك. صحيح. أنا معك أستاذ العرف فيما تفضلت فيه، خصوصا بالتقسيمات الثلاث حددت فيه في دخول عالم التكنولوجيا الأردن عندما بدأ بالعلم والبيانات، بعدين الوسطية بين التواصل وعمل الأساسيات في الكمبيوتر، واليوم وصلنا إلى مرحلة التعفن الدماغي. ما بعرف هو الموضوع برجع للأسرة بدرجة أولى، ولأن كمان تشاركي مع المدرسة ومع كل المجتمع، والله يعني الواحد بطل يعرف للأمانة شو هو الطريق السليم حول هذا الموضوع. لكن دائما بالنسبة لي بقول الأهل، بالنسبة لي الأب والأم هم الأساس. هيثم صباح الخير. هيثم
7: يعطيك العافية سيدي عامر.
1: هلا يا سيدي، الله حيك.
7: سيدي بداية بدي أشكر كل الأهالي الموجودين بيستمعوا لهذا البرنامج في هذا الموضوع الكثير مهم فعليا اليومنا مجتمعنا.
1: الله حيك.
7: يمكن أهم من مواضيع البطالة والفقر اللي عم نواجهها، اللي هو كيف أنه نربي أطفالنا ونربي أجيال تبني المستقبل.
1: صحيح.
7: المستقبل.
1: نعم.
7: اللي بدي أحكيه بداية، أنا يمكن مش الشخص المناسب اللي يحكي عن هذا الموضوع، أنا بالنهاية عمري 21 سنة.
1: بالعكس، أنت المناسب. أنت المناسب. أنت المناسب.
7: الله يسعدك سيدي. انا بدي اكون هون كشيء وسط بين الطفل وبين الاهل اللي ماشي. هم عمرهم شوي كبير يعني مش هيفهموا عقليه الطفل. انا بدي اوضح لهم عقليه الطفل بحيث يفهموا كيف يتعاملوا معه.
1: تفضل.
7: بدايه احنا المشكله اللي عندنا شو هي؟ انه اطفالنا عم بتشوف صابهم تعفن دماغي ADHD ردات فعل مش طبيعيه تصرفات غريبه بنلاحظ في مشاكل احيانا بيراجعوا الاطباء النفسيين بسبب التلفون. هل المشكله الحقيقيه عندنا هون اللي بنواجهها هي التلفون؟ الجواب هو لا.
1: صحيح
7: 100% لا.
1: لا
7: المشكله والمسبب الحقيقي لهذا الشيء هو عدم رقابه الاهل رقابه بشكل امن وبشكل حقيقي. خلينا الاهل اليوم مثلا زي ما تفضلوا الاهالي قبل شوي حكوا انه مثلا واحد خلص او انت تفضلت في لعبه بتذكر انه حكيت مثلا واحد شاف ابنه زي هيك مثلا مغلب شوي قال خلص انا اعطيه التليفون 10 دقائق يرتاح عليه وكذا انه يحل عندي شوي.
1: صحيح صحيح.
7: فهل هذا الاشي صحيح؟ لا هذا الاشي مش صحيح. طب شو الحل لهاي المشكلة؟ هل الحل انه انا ابعد عنه التلفون اخذ منه التلفون احكي له انه ابعد عنه ممنوع تلفون ممنوع كذا زي ما تفضل
1: كمان بقى. كمان تحريمه غلط. غلط صحيح؟
7: هذا الحكي تماما غلط.
1: طيب شو يعمل؟
7: احنا اليوم يعني انا كطالب اي تي بدرس جامعة الطفيل التقنية ومطلع على مجال التكنولوجيا ومطلع على التطور اللي قاعد يصير عندنا في العالم. غلط هذا الاشي. بالعكس انا لازم كل اهالي عندنا في الأردن خصوصا يجيبوا لأهلي لأطفالهم تلفونات ويفتحوهم على النت. بس زي ما تفضلت الأم اللي حكت قبل شوي إنه يراقبوهم. في كتير عندنا اليوم برامج ممكن تراقب تلفون الطفل بشكل آمن وتتحكم هي فيه شو المحتوى اللي بده يشوفه. شو
1: طيب سؤال هاي اليوم الطفل يقبل اليوم بالعطلة الصيفية يقبل الطفل إنه يحدد له ساعات للعب؟
7: أكيد مش راح يقبل. بس هو فكرة بالتربية هون تيجي دور الأم. هون دورها كثير صعب الأم. في نقطة أنا بذكرك إياها موقف صار معي قبل أسبوع زي ما حكيت لك في جامعة التحفيل التقنية. يعني نادر من أعرف لأهلي ما أخذ سكن زي ما تحكي سكان عمانة.
1: نعم.
7: فرجعت قبل فترة على البيت ولقي إخواني بيواجهوا نفس المشكلة. إخواني الصغار دائما على التلفون وبيصير أوقات متأخر وكذا وزي هيك. فمسكتهم قعدت معهم زي هيك قعدنا نسولف شوي ونضحك ونتسلى وزي هيك. بعدين قلت لهم تعرف إنه أنا بس كنت قدكم نفس العمر تبعكم. ما كنت أحضر الشغلات هاي اللي ما بتفيدني وما كانت مهمة إلي وتحضر شغلات جد ممتعة بنفس الوقت مفيدة أو شغلات بتعلمني وبتثقفني بنفس الوقت يعني مسلية مش مملة زي ما أنتم أخذين تكرانها.
1: ممتاز.
7: بقول إن كيف هتفرجينا بالعادة الأشياء التعليمية اللي إحنا نحكي لهم عنها اللي هي مراكز وكذا وذيك شيء مملة للطفل. الطفل مش راح يستوعبها.
1: صحيح صحيح.
7: فتحت لهم بعض البرامج يعني كنا نحضرها واحنا صغار ناشونال جيوغرافيك علم البسطاء الشغلات هاي.
1: صحيح.
7: فلقيتهم كثير كيفوا عليها. فتحت لهم مثلا قنوات علميه اجنبيه لناس اجانب بيعملوا تجارب علميه بيعملوا شغلات زي صواريخ كذا
1: الالعاب او هيثم يعني انت انصحهم كمان ان هم يكونوا يعني يعملوا شيء مهم. يعني الطفل اليوم بما انه عنده تليفون وعنده تليفون مزبوط خليه يصير هو الطفل لحاله يعمل محتوى لنفسه يطلع فرضا يشرح كيف كتابه حرف السين للأصغار. واحد ثاني يحكي يومياته المفيدة. واحد عرفت علي هيك الولد بصير يعني يتابع أكثر لمواقع التواصل الاجتماعي وما بنحرمه منها
7: 100%. فأنا اللي بدي أوصل بس لأهلي في الختام إنه لا تبعد التلفونات عن الأطفال. بالعكس لازم كل طفل اليوم ما عنده تلفون أو ما عنده اهتمام في التكنولوجيا في ظل التطور التكنولوجي اللي إحنا قاعدين بنلاحظ في العصر الحالي لازم إحنا نعلمهم عليه نعلم كيف يستخدموا الذكاء الاصطناعي نعلم كيف يتعلموا الذكاء الاصطناعي. إحنا اليوم مش بحاجة لأنه عنده معلم خصوصي ولا يروح ندفع له فلوس. الذكاء الاصطناعي كافي جدا والمصادر مجانية ومتاحة للإنترنت.
1: الله يسعد صباحك هيثم. شكرا هيثم. شكرا هيثم. شكرا. بس لاحظ أكثر اتصالات كانت سيدات اليوم. الله المستعان.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
9: خليكم على السمع خليكم بالجو وبتسمع.
10: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا. تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجئك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف فور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
2: آه.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية سي اف اي ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوولت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة، وعودة إلى موضوع الحلقة الذي تحدثنا عنه اليوم اللي هو التعفن الدماغي. قبل أن أسأل عن هذا المصطلح اسمعوا لي، حين أرحب بضيفتي أخصائية الأطفال الدكتورة بتول الصيفي. صباح الخير دكتورة.
1: صباح النور، أهلا
0: دكتورة. هل مصطلح التعفن الدماغي اليوم له أساس علمي أم أنه مجرد وصف إعلامي، وصف مجتمعي لحالة الإدمان خصوصا من الأطفال على المحتوى السريع؟
1: أول إشي صباح الخير وبشكرك على الاستضافة. هلأ يعني مصطلح التعفن الدماغي هو بلش بهاي الفترة ينتشر، يعني بنقول من 5-6 سنين. الفكرة بهذا المصطلح إنه هو بيعكس ظاهرة، هاي الظاهرة هي تدهور القدرات العقلية سواء عند الطفل. أنا كطبيبة أطفال أكيد بهمني إني أوجه حكي أكتر عن الأطفال، لكن هو هذا المصطلح بحكي عن الكبار وعن الصغار. الفكرة فيه إنه بيعكس ظاهرة تدهور القدرات العقلية بسبب الإدمان المفرط على المقاطع القصيرة والسريعة. بمعنى إنه الريلز اللي إحنا بنحضرها على الإنستغرام، على التيك توك، الشورتس الموجودة على اليوتيوب، هاي كلها بتأثر تأثير سلبي على القدرات العقلية. بهمني طبعاً أنا كطبيبة أطفال إني أحكي عن الطفل، هذا الإشي إيش بيأثر على الأطفال،
0: وهو محور الحلقة والله يا دكتورة، خصوصاً إحنا مقدمين على عطلة صيفية يعني طويلة.
1: 100%. تفضل. هلأ قدرات الطفل كتير بتتدهور بس شوف المقاطع القصيرة. الفكرة بالمقاطع القصيرة إنه الطفل عم بيشوف قاعد مقاطع قصيرة سريعة متلاحقة، عم بيشوف كل شوي معلومة جديدة، صورة جديدة، عم بيشوف مكافأة جديدة. هي الفكرة بس بالمقطع إنه عم ياخد مكافأة. هاي المكافأة بترفع الدوبامين اللي هو هرمون الدوبامين. هذا الهرمون مع الوقت، مش المشكلة بالتعويض على ارتفاع هرمون الدوبامين، المشكلة إنه إحنا ما عم نشبع، عم بيشوف مقطع ومقطعين وثلاث.
0: صحيح.
1: حتى لو وصل له إنه يشوف 100 مقطع بس هذا الإشي ما عم يرضيه، ما عم يشبع منه، بده مؤثر أكتر، بده إثارة أكتر. هذا المصطلح أكتر قلت لك من 5-6 سنين بلشنا نشوفه، حتى بسنة 2024 جامعة أكسفورد صنفته كأنه كلمة العام اللي هو التعفن الدماغي، مصطلح العام. قد ما هو منتشر وقد ما هو هلأ صار ترند موجود يعني عن جد. وهي مشكلة وإحنا لازم نلاقي لها حل، بحيث أنها بتأثر على السلوك العصبي للطفل، سلوكه بالمدرسة، سلوكه مع أهله، هذا كل يعني أكيد بيأثر بتأثير سلبي عليه.
0: دكتور، هل فعلا بعض الأطفال خصوصا ممارساتهم بعض الألعاب مثل ببجي فيها طخ وفيها مثل هذه المصطلحات، حتى لو كان جالس لوحده بدون ما يمسك التليفون هو بيعمل هذه الحركات بشكل لا إرادي بتأثر على أعصابه؟
1: طبعا 100%. أكتر إشي بلاحظه بالعيادة وبيبين الطفل المدمن على الألعاب أو مدمن على المقاطع، بيجي بيحرك برجليه، بهز برجليه، مش قادر يقعد، ما بيقدر يقعد عادي طبيعي زينا، بطلع يحرك برجليه، بحرك بإيديه، بقرقط أظافره، بسك على سنانه، هي كلها توتر بسبب العنف اللي بتعرض له. وبرضه حتى لو ما في عنف يعني مش انه بس بيلعب العاب.
0: صحيح.
1: المقاطع نفسها انه طول الوقت بده يعمل سكرول سكرول، بده يحرك. صحيح. هذا الاشي بيأثر على الأعصاب طبعا.
0: طيب كيف علاجه؟ صعب سهل دكتورة؟
1: علاجه طويل، بده صبر تمام من الأهل اكيد، البداية عند الأهل. المشكلة الأساسية بالبيت، انه انا ليش سمحت لطفلي ياخد عمره 3-4 سنين ياخد الموبايل 3-4 ساعات وانا مش موجوده، انا بعيده عنه، ما بعرف ايش بحضر، هل المحتوى اللي عم بحضره هادف اصلا؟ وحتى لو محتوى هادف ما بيصير طفل عمره 3-4 سنين يتعرض لساعات طويله على الموبايل.
0: صحيح.
1: بأثر على الدماغ تبعه وبأثر على بطل عنده اللغه اصلا حتى تواصل تفاعل. فانا بلاحظ كمان بالعياده ما في تواصل بصري بينه وبين الطفل، بحكي مع الطفل ما بيكون بيطلع علي، يا اما شارد يا اما شارد يا اما على الموبايل اصلا. بالعياده حتى اقدر احكي مع اهله نضطر نمسك الموبايل بس عشان نقدر نحكي أسمع صوتهم. شوف لأي درجة الوضع كتير سيء.
0: أوف. بتزداد الحالات دكتورة؟
1: كتير
0: بتزداد.
1: كتير بتزداد، لا ما عم بتصير أحسن، مع أنه في وعي. المفروض هلأ إحنا صرنا عارفين قديش السوشيال ميديا وقديش التكنولوجيا سيئة، المفروض الأهل يوعوا على هذا الموضوع، بس لا مع الأسف. أنا بعرف إنه الموضوع كتير صعب، خاصة اللي عندها 3-4 أولاد بدها تطبخ بدها تشتغل، خاصة إذا أم عاملة.
0: صحيح.
1: بس يعني بالنهاية الموضوع بده صبر. في له حل أكيد، مش نهاية العالم، لكن بدي أبلش تدريجيا أقلل السوشيال ميديا والساعات اللي بيقعد عليها الطفل قد ما بقدر. مش مرة واحدة أسحب من الموبايل، طفل قاعد بالعطلة الصيفية كل يوم بيمسك التليفون 5 ساعات، مش منطق على بداية المدرسة أقول له ما في تليفون.
0: صحيح.
1: بالعكس أصلا هذا بتعبه أكتر.
0: تدريجي
1: تدريجي، كل مثلا أسبوع أقلل 10 دقائق ربع ساعة من إنه الوقت اللي بيحضره. بيهمني كمان المحتوى اللي بيحضره. شو عم بيحضر الطفل؟ بيحضر عنف، بحضر هل بتعرض للتنمر؟ احنا كتير هلا عم نشوف تنمر.
0: دكتورة بنعكس على شخصيته؟
1: طبعا 100%. بصير طفل انطوائي، خاصة إذا تعرض لعنف أو لابتزاز. طبعا بصير طفل انطوائي وببطل أصلا قادر يحكي مع أهله، لا بحكي لهم المشكلة ولا بيعرف شو الحل، بضلوا قاعد بالبيت معزول عنده عزلة مش عارف شو يعمل، لا بينام منيح. كتير أطفال بيجون عندهم أرق، طفل عمره 10 سنين ما بيعرف ينام.
0: أرق 10 سنين شو عنده هذا؟
1: طبعا بتعرض لمشاكل كتير. عرفنا هلا انه في بالالعاب تشات بيحكوا معه، ممكن انه يتعرض للابتزاز عن طريق التشات
0: او التنمر.
1: والتنمر جد موجود، ظاهره موجوده.
0: ليش بتاثر على شخصيه الطفل التنمر؟
1: كمان في شغله عن التنمر، انه الطفل اللي ما عنده تليفون بتعرض للتنمر بالمدرسه. لهي الدرجه الوضع صار سيء، انه الام تيجي بتحكي لي انا مش عارفه شو اعمل، كل اصحابه بالمدرسه عندهم موبايل، كل اولاد عمو عندهم تليفون، اشمعنى ابني ما عنده؟ يعني هو برضه رح يتساءل ليش ما عندي انا، لا عندي تاب ولا عندي تليفون بدي اتواصل مع الناس، بجيب له هالتليفون انا ما بقدر اسيطر عليه.
0: دكتور شو بتعمل بعقل الطفل؟ هل فعلا ممكن تؤدي الى مرض الاعصاب؟
1: طبعا.
0: هل يصل الطفل في اولى مراحله الى طيف توحد؟
1: حلو السؤال صراحة. أول إشي إنه إحنا الطفل قاعد دماغه عم بنمو كل الوقت، إحنا في طور نمو ما ننسى هذا الموضوع. إحنا مش زي حدا كبير،
0: صحيح.
1: إحنا الكبار عم نتأثر، فما بالك الطفل.
0: صحيح.
1: بيأثر على تركيزه، بيعمل ضعف بالتركيز تبع الطفل، بالانتباه، تشتت طول الوقت، متشتت الطفل مش مركز. مع الوقت أكيد رح يصير في عنده صعوبة بالتعلم، واللي بنشوفه أكثر إشي بالعيادات تأخر في النطق عند الأطفال. يعني بيجي طفل عمره 2 سنين لسه ما بيحكي، بتكون مشخصته مثل الحضانة أو مثل اللي حطيته هذا إنه عنده طيف توحد. أكيد لا، طيف التوحد مش هيك بتشخص. أول إشي طيف التوحد لازم طبيب أطفال أعصاب يشخصه، حتى مش طبيب أطفال عام.
0: وطيف التوحد ليس مرض، هو طيف.
1: هو طيف لكن التوحد مرض. نعم التوحد مرض، طيف التوحد هو جزء من مرض. بلى نعم. هي الفكرة بالتوحد إنه هو مرض جيني، تمام، بيختلف عن طفل عنده تأخر في النطق. التوحد في له كريتيريا احنا بنشخصها على أساسها، لكن لما طفل يصير في عنده تأخر في النطق مش معناته إنه هلأ صار عنده توحد. هاي هلأ كثير عم بسمعها بالعيادة، ابني لسه ما بيحكي، معقول عنده توحد؟ ابني عم بيعمل حركات غريبة، عم بيعمل حركات متكررة، بيعمل رفرفة، هل هذا عنده توحد؟ التوحد مش هيك بتشخص، التوحد بده طبيب أعصاب وبده كريتيريا معينة أمشي عليها. لكن العامل البيئي غير العامل الجيني، العامل البيئي بيلعب دور بالتوحد، مش بس العامل الجيني.
0: بيلعب البيئي كمان.
1: بيئي طبعاً بيلعب دور. فأنا إذا طفلي عمره 1 سنة ومسكته التليفون، أو عمره 10 شهور، من عمره 10 شهور لعمره 3 سنين ماسك التليفون طول الوقت، على الأغاني ما بيهدى غير على التليفون، أكيد لقدام ما رح يحكي وما رح يتفاعل، ما رح يتواصل بصرياً معي.
0: صحيح.
1: ورح يصير في عندي مشاكل عصبية لقدام. صحيح.
0: أخطر سن للطفل إنه يتعامل مع التليفون شو؟ أي أخطر سن اللي ممكن إنه زي ما تفضلتي تكون عنده عوامل بيئية أكثر ما تكون عوامل جينية؟
1: تحت 2 سنين ممنوع استعمال الشاشات نهائياً، 0 ساعة ممنوع الطفل يمسك تليفون.
0: تحت 2 سنين.
1: تحت 2 سنين ممكن يمسك تليفون في حالة كان مثلاً في فيديو كول بحكي مع عمته مع خالته، في تواصل في تفاعل. الفكرة بالشاشة وسوء الشاشة إنه هي بس بتخلي الطفل متلقن، ما بيحكي، ما عم بتفاعل، فما في عنده لغة أصلاً. حتى الأمهات بيش بيحكوا لي طب أنا حطيت له معلومات كتير مفيدة على اليوتيوب، عم بتعلم الأحرف، عم بتعلم الأرقام. صحيح. بحكي لها هل بحكيهم؟ بتقولي لا لسه ما عم بحكي.
0: شو استفدنا؟
1: شو استفدنا؟ لأنه اللغة مش هيك، مهارات اللغة بدها تفاعل، بدها الأم تحكي معه، تسأله سؤال تستنى إنه يجاوب، يسألها سؤال يستنى إنه يجاوبها تجاوبه، يعني في تفاعل لازم يكون.
0: بعض القنوات وبعض البرامج الخاصة بالأطفال اللي بتلعب على الألوان، بتلعب على الموسيقى الموضوعة عند الأطفال، هناك بتركوا لهم بشغلوا لهم شاشة التلفزيون شاشة كبيرة وبخلوا أطفالهم فيها وبشغلوا لهم هاي الأغاني والألوان حتى ينام الطفل. هل هذا شيء إيجابي ولا لا دكتورة؟
1: هاي أسوأ إشي ممكن ينعمل. إحنا دائما نحكي على غرفة النوم ممنوع تدخل أصلا الشاشات، ممنوع.
0: هذا أسوأ شيء ممكن ينعمل.
1: أسوأ إشي ممكن ينعمل. ليه؟ لأنه حتى الطفل يدخل بالنوم بحاجة أول إشي إنه يتدرب للنوم تدريجياً، يتدرج تدريج حتى يدخل للنوم. لازم أقل إشي قبل بساعة ممنوع يمسك شاشة. في أهالي كتير بعطوا التليفون للولد وبيناموا بإيده التليفون.
0: صحيح.
1: هذا طبعاً كتير غلط. لازم يتدرج تدريجياً بالنوم. مشكلة النوم أول إشي النوم كتير أساسي للطفل، لازم ينام من 8 إلى 9 ساعات. تمام. ولازم جودة النوم كمان كتير مهمة. مش منطق أنا مثلا دائما إحنا بنحكي ما تضوي الضوء، لازم يكون في ضوء معتمد. إذا بدنا نحط نواسة بس بالغرفة ما يكون في إضاءة. المشكلة إنه الطفل لما بتعرض قاعد لمحفز عصبي، ومحفز اللي هو عم نحكي عن الشاشة، الضوء الأزرق الموجود بالموبايل، محفزات صوتية، هذا الإشي كلياته بيأخر دخوله بالنوم. وفي حال دخل بالنوم ممكن ساعة ساعتين ويصحى ويصير عنده أرق. المشكلة الثانية الأساسية بالنوم إنه ممكن يحلم الطفل بعنف، خاصة إذا بيلعب ألعاب عنيفة ممكن يحلم ويصحى. وكتير أطفال بيجونا إنه خايف كتير، مرعوب، صار عنده مشاكل لقدام، بطل بصير عندهم تبول لا إرادي من كتر الخوف. كمان هاي مشكلة، دخلنا مشكلة يعني جسدية تانية. فالنوم كتير أساسي، ممنوع دخل الشاشات على على غرفة النوم نهائيا، لأنه حكيت لك بتعمل مشاكل. لازم الطفل جودة النوم عشان ينفرز هرمون النمو، هرمون النمو بنفرزه والطفل نايم.
0: دكتور، أصعب حالة مرت عليكي؟
1: صراحة أنا كل أسبوع في عنا حالة، في عنا مشكلة بالسوشيال ميديا كل أسبوع. كل أسبوع إذا مش أكتر، ومش ما بتكون هي الأساس. بيجوني مثلا الطفل عنده التبول لا إرادي مثلا، بتمشي انت بتاخذ الهيستوري بتكتشف انه الطفل قاعد بيلعب العاب 5-6 ساعات، خايف، صار معه اشي، صار معه موقف، خاف من اشي، صار معه تبول لا ارادي مثلا،
0: ارق
1: الارق ونوم. وبتلاقي عن جد طفل عيونه متنفخه، طفل 8-9 سنين ليش عيونه متنفخه وما بيعرف ينام؟
0: صحيح.
1: ارق مش عارف ينام. طفل قاعد دائما بالغرفه، انا هاي كتير صرت الاحظها، 14 سنه 15 سنه بيحكوا لي اهاليهم ما بيطلعوا من الغرفه. ليش انت ابنك تسمح له انه يضل بغرفته كل اليوم، يروح من المدرسه يضل بالغرفه؟
0: صحيح.
1: تعال احكي مع اهل، مع ابنك، اقعد معه، الام تحكي مع ابنها ايش صار معك باليوم، ايش صار معك بدوامك، اتفقوا على ساعه خلال اليوم، غدا، عشاء، يقعدوا مع بعض العيله كامله يفهموا الطفل ايش عم بيصير معه. كتير اطفال بالنسبه لي بيجوا عندي بالعياده بيتعرفوا على بعض الاهالي، بيتعرفوا على ابنهم، وباجي ايش المشكله، بابا بحكي لهم شو المشكله، الاب مو عارف شو المشكله، احكي له انت شو المشكله، عمره 12-13 سنه،
0: كيف تعرف؟
1: لانه ما بيحكي معه، ببساطه ما بيحكي مع ابنه،
0: ولو ما شاف انه ابنه وصل لمرحله صعبه ما اخذ
1: ما جابه الدكتور، ومش عارف شو المشكله الاساسيه، كمان مش عارف انه الموبايل هو المشكله الاساسيه. لما طفل هو 14 سنه طفل، 15 سنه لسه طفل.
0: صحيح.
1: لازم انا اعرف شو عم بيعمل، مع مين عم بيحكي.
0: صحيح.
1: مين عم بتواصل، في ناس غريبين هلا عم بيدخلوا بيحكوا مع يعني اشخاص أتشتر. كبار وبيحكوا معهم.
0: صحيح. شكرا جزيلا دكتورة.
1: يا أهلا.
0: شكرا، شكرا لضيفتي أخصائية الأطفال الدكتورة بتول صيف معدات المستشفى التخصصي. شكرا دكتورة. شكرا،
1: يعطيك ألف عافية.
0: صباحك.
1: شكرا كثير.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قاعدتي نيفاتيم والتلنوف الجويتين في إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف عدة في مجمع للبتروكيماويات بمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران. الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. الحكومة تعلن عن تعرض أجواء المملكة لاختراق بعدد من الصواريخ، وتؤكد أن الجيش يسخر جهوده لحماية الوطن وممتلكاته. الملكية الأردنية تعلن إلغاء رحلاتها المتجهة إلى العراق والرحلات الصباحية المجدولة إلى سوريا ولبنان، وتؤكد أنها تتخذ قراراتها التشغيلية استناداً إلى التقييمات الفنية والأمنية. الأمن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف. الخارجية القطرية تقول إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإيراني جهود الوساطة بين واشنطن وطهران وتطورات في لبنان.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
6: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. في ظل ما تعانيه العديد من المدن الأردنية من اختناقات مرورية متزايدة، برزت مبادرة بحب أذكركم فيها، وهي نوعية كانت وما زالت تسعى إلى تقديم حلول عملية ومستدامة، اللي هي كان في بقرب الدوار اسمه دوار الثقافة. هذا دوار الثقافة أزمة، يعني اللي بده يمشي من دوار الثقافة على حالة طبية على المستشفى الملك عبد الله، ولا عنده أي شيء آخر أو طارئ أو مستشفى بسمة أو التخصصي أو كل المواضيع الطبية هناك، في عندك مشكلة بهندسة تنظيم المرور، مشكلة عندنا بهندسة الطرق، مشكلة عندنا بهندسة الكاميرات. اليوم انطلق مشروع جديد بده يحول دوار الثقافة إلى تقاطع ذكي. شو يعني تقاطع ذكي؟ رح أجن وياكو ونشرح شو يعني تقاطع ذكي. هاي واحد مزود بإشارات ضوئية، هذه الإشارات حديثة بتمويل وتنفيذ من المهندس الأردني المتخصص في هندسة وتنظيم المرور في دولة قطر المهندس عبد الرحمن الخطر. أسعد الله صباحك في البداية. صباحك وجزاك الله خير في البداية.
1: الله يكرمك. ماشي.
0: يعني أنا بعرف أنه في مبادرات كويسة وجميلة والناس بتدفع عليه، لكن المبادرة اللي قدمت هذه مبادرة نوعية. ومعلش بدرجع أنا وياك وأنا أعلم القصة جيدا، بدي تشرح للناس شو الفكرة اللي قدمتها حتى في دوار الثقافة في إربد. تفضل
1: سيدي العزيز. زي ما حكينا قبل أنه أنا من رواد إربد، أنا ابن إربد وبعرف تقاطعاتها، ومن ضمن التقاطعات اللي بمر عليها وأنا جاي من عمان له تقاطع دوار الثقافة. دوار الثقافة عملتها زي حالة دراسة، فأجيت عليها في أكثر من وقت خلال اليوم، وشفت أنه يعاني من تكدس مروري كبير جدا.
0: صحيح.
1: التكدس المروري الكبير هذا كان بإمكاني أطلع عليه وأشوفه وأروح عنه يعني.
0: صحيح.
1: لكن

0: بدخول الدوار والخروج منه. الإشارة الضوئية بتنظم هذا العمل. الشغلة الثانية الدوار. الدوار معروف مروريا بأنه يعني بيوضعوا لحل مشاكل مرورية خفيفة، لكن معروف عنه بعدم توزيعه العادل للأوقات المرورية. فعشان هيك بنحط إشارة ضوئية. الإشارة الضوئية بتنظم
1: وأكثر عدل
0: 100% وأكثر عدل. عشان هيك رح تلاقي الناس اللي كانوا يستخدموا الدوار، في ناس رح تكون مع إزالة الدوار، في ناس ضد إزالة الدوار. اللي مع الدوار اللي كان ينتظر 20 و 25 دقيقة، واللي ضد اللي كان ينتقل يعني ينتظر ثلاث لخمس دقائق. هلا احنا راح ننظم العملية. العملية هاي احنا بدل ما تكون إشارة ضوئية طلعت على المنطقة المحيطة، وهاي الدراسات انه بنحكي انه المنطقة المحيطة لازم نعمل عملية ربط بينها وبين دوار الثقافة، خاصة انه في إشارات قريبة جدا من الدوار، ما بدنا الإنسان أو السائق ينتظر هون وينتظر هون وينتظر هون.
1: جميل.
0: فعلى أساس نعمل هيك رحت للمبادرة رفعتها شوي إنه نعمل عملية غرفة تحكم مركزية. غرفة التحكم المركزية هي راح تكون في بلدية إربد، في ناس راح يشغلوها، راح ندربهم بحيث إنه إذا فشل التقاطع بالتعامل مع الأحجام المرورية بإمكانك أنت تتدخل مروريا منها غرفة التحكم المركزية.
1: جميل.
0: 100%.
1: طيب الإشارات، الإشارات قالوا إنها مختلفة، رقمية مختلفة.
0: هلا الإشارات إحنا الاختلاف فيها إنه تحكمها مركزي. إحنا الإشارات الضوئية هاي راح تكون على نوعين، إشارات ضوئية زي اللي هي اللي بالعادة اللي هي اللايتس اللي بتكون على الأعمدة، وفيها راح نركب إشارات ضوئية على الأرض. الإشارات الضوئية على الأرض هي راح تشوف الأخضر والأصفر والأحمر على الأرض، لأنه في ناس بتعرف خاصة السائقين على يعني على خط الوقوف بيكون نظره للأمام، ما بيكون شايف الإشارة من فوق. صحيح. فهاي الإشارات الأرضية بتعطيه تنبيه. الشغلة الثانية إذا كنت أنت ملتهي بالموبايل تاعك، الإشارة الضوئية ممكن ما تشوفها لكن على مستوى نظرك بتنبهك.
1: صحيح.
0: الشغلة الثالثة في الإشارات الضوئية اللي موجودة اللي هو أخذنا الاعتبار للمشاة. المشاة عندنا في إربد بدك تأخذ حقك بإيدك بحيث أنك تقطع.
1: هاي في الأردن وين ما رحت.
0: 100%. بدك تقطع هاي. لا احنا نظمناها من خلال كبسات مشاة حديثة، مرور على الأصول. رح كمان من ضمن التبرع كان في ماكينة دهان للطرق بحيث انه ندهن المنطقة بطريقة ممتازة بحيث انها تروح نموذج للتقاطعات الإضافية. صحيح. بالإضافة انه طلعنا سيارات الإسعاف، كمان في عندنا مشكلة كبيرة جدا، خاصة انه السائق بيقول لك سيارة الإسعاف موجودة لكن في كاميرا مراقبة علي، إذا قطعت الإشارة الحمراء راح يكون في عندي مشكلة وأتخالف مرورية. فعشان هيك عملنا نظام الجو سمارت بحيث أنه نزود السيارات ذات المهمات الخاصة من الدفاع المدني وسيارات الإسعاف بجهاز بحيث أنه ما ينتظر قرار السائق بالخروج عن الإشارة الضوئية كأحمر، لا أنا بفتح له أخضر وبخليه يطلع وبفتح المرور
1: للحالات الطريق.
0: نعم.
1: الطوارئ.
0: نعم. فهاي هي المبادرة بشكل عام. وفي نظام تحكم مركزي، كاميرات مراقبة راح نحطها مش على تقاطع الدوار الثقافي فقط، على كل تقاطعات إربد، بحيث أنه راح يكون في مهندسين في هذه الغرفة يتطلعوا ويدرسوا المرور بشكل فوري ويتصرف إذا كان في داعي للتصرف. مثلا حادث صار على إشارة ضوئية، هلا بدل ما تستنى أنت رجال السير أنهم يجوا، بإمكانك أنت تتصرف مروريا من غرفة التحكم المركزي بحيث أنك تسكر المسارب اللي مش بحاجة انك تدفع لمرور اضافي للتقاطع وتحرك المسارات اللي يكون فيها اختلاف.
1: المبادرة تمويلها يفوق المليون.
0: هلا انا الصراحة في صار الناس تحكي نص مليون
1: ومليون ثلاثة مليون.
0: انا الصراحة هي ماهية التبرع وليس
1: مبلغ.
0: الكم. المبلغ يعني احنا راح نخليه مفتوح بطريقة معينة بحيث ان المبادرة احنا ما راح تقف لهون الصراحة. احنا المبادرة راح الان ننقل العلم في delegation of knowledge. احنا عملية نقل العلم لطلابنا في الجامعات اللي بدهم يطلعوا يعني ما بيعرفوا عن إشارة مرورية. ففي الآن الصراحة محادثات بيني وبين جامعة اليرموك، جامعة علوم التكنولوجيا،

0: بحيث أنه أنشئ مختبرات مجهزة لتعليم الطلاب بحيث أنه لما يطلع للسوق المحلي أو السوق العالمي أنه يكون مجهز علميا للتعامل مع الأمور.
1: يعني هذه المبادرة أيضا ستخلق فرص عمل
0: طبعا
1: ومراكز أكيد. تدريب
0: أكيد أكيد طبعا أكيد. ما في أنت بدك تنقل طاولة من مكان لآخر بدك ناس تنقلها. أنا ما بدي أجيب ناس من قطر اللي يشغلوا المشروع، لا بدهم يكونوا ناس أردنيين. أنا جايب خبير من إيطاليا بحيث أنه يعمل عملية تدريب للمهندسين والفنيين الأردنيين الموجودين في المنطقة، ومتى ما وجب علينا أنه تدريب ناس إحنا رح نيجي بحيث نخلق إحنا فرص عمل داخل البلد، وهذول الشباب اللي بيتعلموا خلال سنة سنتين بيكون بإمكان أنه يصدر نفسه
1: صحيح.
0: للعالم.
1: بس إحنا عندنا مشكلة بهندسة المرور بالأردن
0: صحيح.
1: بالأردن مش بأربد
0: صحيح.
1: طيب إحنا كيف من الممكن أنه نحد من الازدحامات المرورية؟
0: نعم سيدي العزيز، احنا في هندسة المرور في اشي بسموه الايز تكنولوجي. الايز تكنولوجي انه اول شيء بدك تعمل الانجينيرينج الهندسة الصح، اللي هو التصميم الصح. تطلع اذا طلعت اشي صح من خلال دراسة وهندسته وصممته صح بصير اشي ممتاز. الشغلة الثانية بتروح لاشي بسموه الإديوكيشن، بدك تعلم الناس كيف استخدام هذا الشيء. فالإديوكيشن بده يكون من خلال توعية على مستوى المملكة من خلال السوشيال ميديا المختلفة ونعلم الناس. الشغل الثالثة بصير نعمل الانفورسمنت. الانفورسمنت ما بصير يجي قبل الانجينيرينج والإديوكيشن. الانفورسمنت اللي هي المخالفات، تركيب كاميرات، تركيب
1: شغلات. هاي احنا فنانين فيها
0: سيد العزيز. هي بتيجي بالمرحلة الثالثة بعد الانجينيرينج بعد الإديوكيشن. يعني ما بصير انك تيجي تقول لواحد بدي غالفك على إشارة ضوئية لانك انت بتقطعش ممر المشاة وانت مش حاطله ممر
1: المشاة. صحيح صحيح.
0: فهاي الانفورسمنت بعدين نيجي على الايفالويشن اند ريايفالويشن. لازم نعمل دائما عملية تقييم للتجربة انه هل اللي عملته انا صح ولا لا. اذا شفت انه في تحسين لازم ارجع لمربع رقم واحد وهو الانجينيرينج مرة ثانية. اذا عملنا هاي الخطوات بطريقة صحيحة راح ننتقل لشيء ان شاء الله يكون عظيم.
1: طيب ماشي. اليوم مثل هذه الاشارات الجديدة، الاشارات بتحد من المخالفات، بتحد من الحوادث، لأنك أكيد. أنت قلت لي في البداية السلام العام الأهم.
0: أكيد. أكيد سيدي العزيز، أول إشي أنت زي ما حكينا لازم نعمل هندسة صح وتصميم صح. عشان هيك إحنا التصميم كله صار في مكاتبنا في
1: قطر. البنية التحتية ساهمت معك ولا؟
0: سيدي إحنا شو البنية التحتية اللي منحتاجها؟ إحنا البنية التحتية اللي هو الجيومتري ديزاين، التصميم الهندسي للتقاطع. إحنا حاولنا نستفيد من كل سنتيمتر موجود على التقاطع. يعني بتعرف إذا بدك أنت تمدد وتزود شوارع أو تزود مسارب عفوا بدك استملاكات، احنا رحنا على التعقيد هذا. احنا بنبدأ بتقاطع سيمبل وننطلق منه. فأجينا طلعنا صممنا التقاطع صح، حطينا أجهزتنا بمنطقة صح، شفنا من خلال بلدية إربد مع شركة اتصالات بحيث انه ننقل الإشارات من التقاطع لغرفة التحكم المركزية صح. فالبنية التحتية صارت الآن احنا عملناها من خلال التصميم الأولي. الآن في عملية التصميم أخذنا مثلا ممرات المشاة، لازم تكون ممرات مشاة آمنة، حتى الأرصفة. أنا حكيت للبلدية أنه الأرصفة اللي طولها متر هاي ما هذا غلط مروريا. الأصول تكون أرصفة تتماشى مع المرور، يعني واحد على كرسي متحرك هذا ما كيف بده يقطع كم ممر مشاة. فعشان هيك لازم يكون في كسحات في الرصيف، ارتفاع رصيف مالش لازم يزيد عن 15 سنتيمتر كرصيف، المشاة رح يقطع بشكل آمن. السيارات طبعا يتم تكون انت بشكل آمن انه انت حاط له اشارات مرورية تطلع عليها، اخضر اقطع احمر اقف.
1: صحيح صحيح.
0: الشغلة الثانية رح يكون في ادهان طرق بطريقة معينة لحيث انه السائق يعرف وين يقف بالضبط، في ستوب لاينز علامات وقوف هناك.
1: انت وكأنك بدك تتعلم الناس هندسة المرور وقانون السير من ألف باتا.
0: سيدي العزيز لازم نكون احنا جزء من التعليم. يعني الصراحة في ناس كثير سمعتها بتقول لك شوف والله المواطن ما بيفهم. سيدي العزيز المواطن هذا إذا أخذته وحطيته بأمريكا أو في أوروبا من اليوم الأول يومين ثلاث بيلتزم بالقوانين والأنظمة. ليش؟ لأنه نشغل الشغل صح. إحنا قاعدين بدنا نشتغل الشغل صح ونعلمه كيف يستخدم الشغل الصح.
1: بيلتزم،
0: بده يلتزم، عرفت؟ عدم الالتزام لما يقول واحد والله خالفتني مروريا، بقول له شوف أنا صممت لك صح وعلمتك كيف تستخدم، والله إذا خالفت لازم أخالفك.
1: صحيح،
0: يعني هذا اللي بنحكي فيه.
1: بدي أسألك سؤال آخر حول الكاميرات الرادارات.
0: نعم.
1: وأنت مستثمر.
0: نعم.
1: وشركتك يعني أولى الشركات في العالم بهذا التخصص.
0: صحيح.
1: وربنا يبارك لك.
0: الله يبارك فيك.
1: والرجل يعني حصة الأردنيين عنده كبيرة جدا يعني، الله يجزي الخير كمان يعني.
0: الله يكرمك. الله
1: يعني كثير الكاميرات، معلش، كثرة الكاميرات ما بتشتت انتباهي كسائق؟
0: سيدي العزيز هذا حكي صحيح.
1: طيب.
0: احنا بالعادة لما ان يعني مش لازم يكون في اي كاميرا عشوائية، يعني الكاميرات العشوائية انه حط خلاص كاميرا هون وحط كاميرا هناك، هذا خطأ الأصول. وهذا كثير بصير عشوائي عندنا الصراحة،
1: كثير
0: يعني عشوائي، في كثير عشوائي. يعني احنا الأصول لما نيجي نعمل ونحط كاميرات، الأصول تخضع لدراسة، الدراسة هاي واجبة علينا احنا كحكومة او هيئات، بحيث انه نشوف ليش بدي احط كاميرا. الكاميرات بعض احيان لما يصير في عندك حوادث متكررة على شوارع على مناطق معينة بلجأ لوضع كاميرات، لكن كاميرات عشوائية خلاص حط خلاص. وكمان حتى السرعات على الشوارع احنا مش مدروسة.
1: ما انت شفت شارع البتراء الحالات الوفاة بتصير فيه كمان يعني.
0: سيد العزيز انت بتطلع على شارع البتراء، شارع البتراء الفتحات الموجودة يعني بين الجزر هاي فتحات انا
1: كلها خطأ،
0: كلها غلط الصراحة، مش خاضع على دراسة.
1: صحيح، كلها غلط.
0: انت بالعادة احنا بهندسة المرور بنسميها controlled movement، يعني لازم ما تخلي الانسان على عقله يمشي، لازم تكون انت تتحكم في انه يقطع او ما يقطع. فهاي هي اللي بنحكيها الهندسة
1: المروري. طيب شو هن الاساسيات قبل وضع الكاميرا او كاميرا المراقبة، كاميرا المخالفة اللي بدك اياها، الرادار، شو لازم اعرف؟ فقط اذا كان فيها مخالفات متكررة، هذه نقطة. نقطة ثانية، ولا الغاية من وضع الكاميرا هون؟ يعني انا بدي مخالفه ولا بدي رقابه ولا بدي اياها كاميرا امنيه ولا بدي اياها كاميرا للبيئه؟ كل شيء له شروط محدده.
0: صحيح، كل شيء صحيح. احنا اذا بتطلع يعني بقرا كثير انا من التعليقات انه وين ما يركبوا كاميرا بقول لك الهدف منها الجبايه.
1: صحيح،
0: يعني هذا رقم واحد. احنا بنقول لا، الاصول انه زي ما حكينا انه تخضع المواقع هاي لدراسات. الدراسات لازم ما تكون من طرف هيئة واحدة، الدراسات بتكون من هيئات مشتركة من خلال لجان مجتمعة، من السير، من البلديات، المرور، يعني من الوزارات المختلفة، بحيث أن أشوف أنه حوادث متكررة على منطقة معينة أو في تقاطع معينة لازم أني أعمل دراسة وأبحث بسبب المشكلة. هل سبب المشكلة سرعة؟ بعض أحيان ترى سبب المشكلة ما بتكون سرعة، بتكون قلة سرعة.
1: صحيح،
0: عرفت؟
1: مية
0: بالمية. فإحنا بالعادة لما نيجي نحط السرعات على الطرق، السرعات على الطرق مش إنه حط 60 وراح نعد من هون.
1: صحيح.
0: من المشاكل ممكن تكون سرعة 60 على شارع بيستوعب سرعة 100، انك انت قاعد بتزيد المشاكل مش بتحلها.
1: صحيح،
0: عرفت؟ فاحنا بالعاده بنلجا للدراسه اللي هي بسموها الـ 85th percentile speed، بنحط اجهزتنا وبنراقب وبنشوف من خلالها بنحدد اول شيء سرعه الشارع، شو بده يكون سرعه الشارع. عرفت؟ ومن هون بنصير نشوف انه الدراسات، نشوف انه الدرايفر بيهيفير، يعني احنا صرنا حاطين سرعه 80 لهالشارع، بنحط أجهزتنا قبل ما نحط كاميرات.
1: صحيح.
0: وبندرس إنه كيف أنت كسائق تتصرف مع السرعة اللي حطيت لك إياها أنا 80. إذا شفت أنت 90% من الناس قاعدة بتسوق على 100، بتقول والله في عندي شيء غلط، يعني أنا الشارع قاعد بشجعهم إنه يسوق على 100، فأنا لما أحط له إياها على سرعة 80، فبتشوف راح تصير الناس تطلع وتقول لك والله أنا يعني الصراحة
1: واضح ليش حطوا الكاميرا هون. بصير يقول هاي المشكلة، هاي المشكلة والله يا مهندس. أنا أول شيء بدي أشكرك،
0: شكر لله.
1: وثاني شيء الله يجزيك الخير.
0: الله يكرمك
1: وعوضك الله خيرا وأكثر مما فعلت.
0: الله يكرمك اللهم آمين.
1: وما لا يشكر الناس تشكر الله.
0: شكر لله.
1: فما قدمته يعني يستحق الشكر.
0: الله يبارك
1: وبارك فيك. الله فيك. وشكرا جزيلا مرة ثانية المهندس عبد الرحمن.
0: الله يكرمك بارك
1: أكرمك
0: فيك.
1: الله.
0: شكرا جزيلا. الله يحفظك بارك فيك.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
4: أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف. جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا اذاعه عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس
2: بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.

هاي عود الفخوري راح يشارك مع المنتخب، حتى بقول لك إصابته يعني كانت بسيطة، بسيطة الإصابة الحمد لله رب العالمين، راح يقدر يشارك الحمد لله.

غدا إن شاء الله راح يكون البرنامج متابعاتكم واستقبال اتصالاتكم بإذن واحد أحد كامل. إذا لم يجد جديد عادة أنا دائما الصحفيين بيقول لك ها إذا لم يجد جديد إن شاء الله ما في غير كل خير يا رب العالم. إلا إذا نزلها والله ما ليه يا عم الطراون ذكر الناس فيها إلا إذا جابت قولين.

خلينا نسمع متعب. هاي شو الأغنية يا أحمد؟ وصيته للمنتخب، وصية الأردنيين للمنتخب. شو وصوهم؟

0: والله يعني الله يرحمه متعب سقار, لكن من أجمل الأصوات الأردنية الدافية. تسمع لما يقول لك فلان دافي, يعني صادق, عرفت علي, من هاي الصفات النبيلة طيبة, الله يرحمه ويحسن له. وغنيته هاي 2015 أول مرة بسمعها أو سامحها وناسيها, بس حلوة الأغنية يعني مرتبة ولا لا؟
1: المكان قريبة من هذا المكان لمصلحة المنتخب الأردني, خطير, الله, جول.
0: بسم بالله كل ما بسمعها بقشعر, هاي تفاتحين هواء, الله يعطيك العافية.
1: أنا لا أقوى على ذلك, يطاق, يا الله, نشام الأردن لا تتراجع, نشام الأردن سعود في آخر اللحظات.
0: تراني الناس يبعثوا لي عيد الأغنية تبعت متعب.
1: خطيرة من هذا المكان, قريبة من هذا المكان لمصلحة المنتخب الأردني.
0: أبشر يا أبو ريان, أبشر. ألتقيكم غدا, أترككم مع الأغنية, ألتقيكم غدا إن شاء الله, غدا لمتابعاتكم واتصالاتكم إذا لم يجد جديد. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله.

0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة الطيران المدني تؤكد ألا إغلاق للمجال الجوي الأردني، وتدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها باستثناء العراق وسوريا ولبنان. الأمن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة، داعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف عدة في مجمع للبتروكيماويات بمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران. جماعة الحوثي تعلن فرض حظر كامل وتام على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن. زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

ويا صباح الخير ويا صباح الورد صباح الفل لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا عبر إذاعة عين على 98.3. اليوم يعني أخف من الأيام الماضية، اليوم أخف هيك بالطاقة، بتحس الطاقة شوي حلوة لأنه قرب الخميس وقربت نهاية الأسبوع، فاليوم جايين بحماس وجايين بطاقة كتير حلوة. واليوم مواضيعنا ومشوارنا معكم مشوار كل حدا يعني بيصادف هذا الشخص بحياته اللي هو الشخص الفضولي، فخليكم معنا على السمع، خلينا نعرف شو يعني الشخص الفضولي.

صباح الخير لطاقم الإذاعة ضياء، يزن، إبراهيم، معتز، جود. طبعا جود يعني بنحكي لهم صباح الخير ويعطيكم ألف عافية. اليوم موضوعنا عن موضوع الشخص الفضولي. يا جماعة الفضول قديه بتعبنا بحياتنا، وقديه إشي مزعج إنه يرافقك أو يكون صاحبك أو يكون حدا من عائلتك الشخص الفضولي. الفضول أيام بدايق، والفضول أيام بتعب اللي حواليه، والفضول كمان بتحسه أيام بزعل الشخص اللي قدامه. دايما الفضول بده يكون له حدود، ودايما الفضول لازم يكون لصالح الشخص اللي قدامه. إذا كان الفضول صحي، فضول صحي بتحسه إنه ممكن يحفز الدماغ، الفضول الصحي ممكن يخلي الدماغ تشتغل أكتر، يخلي الواحد يشتغل حاله. إذا بيتعلم شغلة معينة بفوت يعني على جهاز معين، على شغل معين، على أداة معينة، فضوله يعرف كيف يتركب، كيف يتشغل. هذا الفضول الصحي. بس الفضول الغير صحي اللي إحنا كلنا بنمر فيه بحياتنا هو فضول تدخل بالناس وعلاقات الناس.

يا جماعة الفضول عندنا بالفطرة، يعني بقول لك الولد أول ما ينولد بيكون عنده هيك بالفطرة فضولي، بيكون بحب يستكشف، يعرف شو هاي الأشياء، يعرف أنواع طعم الأكل، أنواع الأكل، أسماء الأكل، الألوان. فالفضول فعليا بيجي عنا بالفطرة من أول ما ينولد، في عنا فضول لنعرف كل إشي بالتفاصيل الحياة. بس البيئة اللي بيكون فيها الطفل أو البيئة اللي بيكون فيها الشخص هي بتساعد أو بتنمي إنه الفضول يرتفع أو يقل. لهيك دائما إحنا بنحكي الشخص الفضولي لازم يكون عارفين طريقة التعامل معه. يعني إذا سألك أسئلة شخصية وبتضايقك وبتحرجك، عادي بتقدر أنت بكل سهولة تحكي له ما دخلك أو ما بدي أجاوبك. هذا الإشي بخفف نسبة الفضول عند الشخص، لأنه مرة على مرة إذا أنت سكتي له هذا الأسئلة بتضايقك، صدقي إنه رح يتطور ورح يتجرأ أكتر ورح يصير يضايقك أكتر وأكتر. فلهيك خلينا نكون واضحين ونكون صريحين، الأشياء اللي بتضايقنا نبعد عنها، لأنه الواحد صراحة مو ناقصه نكد بحياته، مو ناقصه كمان ضياء، كمان يطلع ويغير جو مع صحباته ومع أهله، كمان يلاقي شخص فضولي ويضايقه بالأسئلة. قديه إحنا بنمر بأسئلة كتير صعبة، ليه ما تجوزت لهلا؟ واللي تجوزت ليه ما جبت بيبي لهلا؟ واللي جابت بيبي ليه ما جبت بيبي تاني لهلا؟ فالناس أسئلتها ما بترحم وفضولهم كمان ما بيرحم، فإحنا لازم نكون واعيين وفاهمين كيف نقدر نتعامل معهم.

واحنا دائما البنات او النساء بشكل عام بنحكي دائما مظلومين بهذا المصطلح، دائما بيحكوا البنات فضوليين اكثر من الشباب، بس حسب الدراسات بتقول انه في نسبه كتير قليله بين فضول الشباب وفضول البنات، يعني نسبه لا تعلم.

وعند مين سوى التجميل وليه سوى التجميل هلأ وشو أشياء المتغيرة فيها هلأ. بقول لك دائما البنت الناجحة ما بتغار أو ما بصيبها فضول من البنت الناجحة، أما البنت اللي هي مو ناجحة دائما بصيبها غيرة وفضول من البنات الناجحين. فيعني خلينا نكون واقعيين شوي ونكون جديين بالموضوع ونحكي بأمور حياتية. فعليا البنت فضولية أكتر من الشاب، والبنت بهمها تفاصيل ما بهمه للشاب، يعني بهمه ما بهمه أمه شو حكت عنها، وما بهمه كمان شو صار بين خواتها أو بين أهلها وبين عماتها، هو بهمه يعرف خلاصة الموضوع بس ما بهمه التفاصيل. هاي اللي بتفرق بين الشاب وبين البنت.

يا جماعة بتحسوا زمان كنا نسمع إنه نحكي عن أهالينا إنه مو كتير فضوليين، ليه بيسألونا مين هاي صاحبيتك ومن وين أبوها ومن أي عشيرة ومن أي بلد، من وين أمها، أمها من وين، إخوالها من وين، عمامها من وين؟ كنا نحسهم كتير فضوليين، بس ما كنا نفهم شغلة واضحة وشغلة إنه هم بدهم يعرفوا الفضول الخوف اللي عندهم، بدهم يطمنوا على بنتهم. أنت مع مين صاحبة، أنت مع مين بتحكي، مع مين بتطلعي، مع مين بتيجي، مين بيجي بيدخل عبيتنا. فهذا الفضول ما كنا نفهمه زمان أو ما كنا نستوعبه بطريقة واضحة، كان يضايقنا نحكي يا الله أهلنا شو فضوليين، يا الله شو بيهتموا بالتفاصيل، يا الله شو بدهم يعرفوا أدق التفاصيل. بس فعليا هذا الفضول يعني بنولد من الخوف، الخوف على أولادنا. وهلأ اكتشفنا إنه هم كان معهم حق، لأنه فعليا بتحس إنه لازم أهلك يعرفوا مين البنت مصاحبيتها، ولازم يعرفوا أنت مع مين تطلع، مع مين بتروح، مع مين بتيجي. ففهمنا شو معنى أهالينا فضولهم، وفهمنا كيف نوازن بين الفضول وبين المسؤولية والخوف.

0: هلا احنا اطفالنا بتحسيهم فضوليين، بس فضول الفطره زي ما بيحكوا. ماما شو هذا اللون؟ ماما ليش الحيوانات موجوده؟ ماما ليش احنا خلقنا على الارض؟ فبيسالوا اسئله انت ما بتعرف تجاوبيها، بس فعليا هم هذا الاشي الفضول الفطري زي ما حكينا هو اللي ينمي عقله وينمي تفاصيل عقله ويعرف اكثر ويعرف البيئه اللي عايش فيها اكثر والحياه اللي عايش فيها اكثر. فبتحس الاطفال كمان ولد عندهم فطره. بس دائما بحكي انا للاهالي الموجودين، دائما ما تنمي ما تنمي فضول ابنك على إشي سيء أو على إشي هو لازم يعرف تفاصيل صغيرة بحياته. دايما نميه على ذكاء، نميه على علم، نميه على ترباية. فنكون واضحين، الفضول لازم نسيطر عليه عند أولادنا، لازم نفهمه متى يسأل ومتى ما يسأل. خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنا فم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

يسعد صباحكم يا صباح الورد وصباح الياسمين. مكملين معكم بمشوارنا اليوم من هلأ للساعة 12. بعيدا عن الفضول وبعيدا عن أنه عم نحكي عن الفضول، قدام بارح صوت الصفارات الإنذار ضايقتنا، قدام بارح رجعنا نفسر ونحكي لأولادنا ليه صفارات الإنذار تطلع. فصراحة أنا بحس أنه كتير ضايقت مبارح بالليل بس سمعتها وحسيت أنه يعني أنا فعليا رجعت خفت أول وجديد. بتعرفوا أول مرة سمعت صفارات الإنذار مبارح شعوري كان مختلف، خفت بزيادة ما بعرف ليه، حسيت حالي يعني سمعت إشي غريب. فالله يديم الأمان علينا ويهدي بالنا يا رب. خلينا نكمل موضوع الفضول يا جماعة. ضياء أنت فضولي؟ في أي برج؟ طيب ما إننا نحكي عن الأبراج، خلينا نسمع مين الأبراج الفضوليين. أول برج معنا على القائمة، يعني صراحة مش عارف أحكيه، مش عارف أنطق، هو برج الجوزاء يا جماعة، برجي ما في مجال. وفعليا برج الجوزاء بيحبوا يعرفوا القصة من أولها لآخرها، فضوليين كتير بمعرفة القصص. عندك العقرب، وين يزن؟ يزن راح. العقرب، الدلو، القوس، العذراء، هدول الأبراج فضوليين زاد على اللزوم، بيعرف بحبوا يعرفوا كامل التفاصيل، أدق التفاصيل يعرفوها. بس هلا خلينا نكون واضحين يا جماعة، إحنا بطبيعتنا كبشر أي حدا ببعث لك مسج بقول لك بدي أحكي لك شغلة ويختفي، والله ما بنام. بتناموا يا جماعة؟ والله ما بنام. فبتحس إنه لا، يعني لازم إنه يكمل القصة أو يحكي لي مرحبا ويسكت. طب كمل. هلا سؤالنا لكم، مين بتحسوا فضوليين أكتر، المرأة ولا الرجل؟ احكوا معنا وتواصلوا معنا على الواتساب أو عن طريق اتصال على 078-46-31.

0: صباح صباحك.
1: سعد الصباح.
0: كيفك يا إيمان؟
1: الحمد لله. كيفك يا وندر؟
0: تمام الحمد لله. كيف أمورك؟
1: أموري تمام تمام مدام بسمعك عن الأبراج الفضولية.
0: يا سلام. أنت أي برج يا إيمان؟
1: الميزان.
0: الميزان. لا الميزان مش فضولي.
1: شايفه بالله.
0: بتحس حالك فضولية إيمان؟
1: أعوذ بالله من الشيطان ببعد عن الناس الفضولية. أنا ذكرتيني بكم من واحدة فضولية ببعد عنهم أعوذ بالله.
0: والله كيف تتصرفي معهم؟
1: والله ببعد عنهم. أيوة. بحط لهم بلوك بحط حاجز.
0: أيوة أحسن هيك أعرف تتصرفي مع الناس الفضولية.
1: والله ببعد عن بروح عن الناس التنطيط.
0: معاكي حق. إيمان مين بتحسي؟
1: زيادة.
0: مين بتحسي فضولي أكثر الرجل ولا المرأة؟
1: لا والله المرأة لويش. في بتدخلوا بالناس كثير مش طبيعي.
0: معاك حق يا إيمان. الله يسعد صباحك.
1: وصباحك يا هلا.
0: بتعيد الباب؟ فكرت عيد الباب. طب أكمل. شايفين إحنا ماخدين هاي المصطلح الفضولي على البنات أكتر، بس بنرجع نحكي إنه في دراسة بتحكي إنه نسبة قليلة الفضول بين الشباب والبنات. يعني كمان الشباب الفرق كتير قليل، الشباب كمان فضوليين والشباب عندهم فضول كبير، بس مو بس البنات. عشان نكون واضحين ما بدنا نعمم يا جماعة، حرام دائما إحنا البنات كل شي رايح علينا فضوليين مزاجيين، لا كمان الشباب فضوليين.

خلينا نكون واضحين كمان. هلا بقول لك اذا سيارة تعطلت الزوجين مختلفين الادوار. الزوج بقوم بشوف بفتح غطى السيارة بشوف وين العطل وين ممكن يصلحه كيف ممكن يدارك الموضوع يدارك المشكلة. بس المرأة بتضلها تفكر من وين نجيب حدا يساعدنا كيف نحل المشكلة كيف نروح على مشوار اللي كنا رايحين عليه. فهذا اختلاف التفكير اختلاف الفضول عند المرأة بيكون أكتر. بس زي ما حكينا الرجل فضولي بالعادة بس بأشياء هي بتهمه بأشياء هي بتخصه. أنا بحس موضوع الفضول إذا كان فضوله يعني صحي ما عندي مشكلة فيه. إذا كان الشخص بده يتعلم أو بده يكتشف إشي جديد أو بده يتعلم مهنة جديدة أداة جديدة ما عندي مشكلة. بالعكس هذا بينمي العقل. بس أنا عندي مشكلة من الناس الفضوليين اللي بتحسهم بتدخلوا بتفاصيل حياتك ديتيلز الصغيرة. شو عملتي شو سويتي شو أكلتي وين طلعتي وين أجيتي حتى بتربية أولادك بتدخلوا فيها. هاي الناس أنا ما بقدر إني أقعد معها. أنا بقدر أرد عليهم وبقدر اني انا احط عندهم حد هيك اقول لهم يعني ما تتدخلوا بحياتي اكثر. بس في ناس فعليا بتحسهم بيعملوا هيك مشاعر مختلطه يا جماعه مش فاهمه.

يعني حتى كمان المستمعين عندنا فضوليين يا جماعة، ها الفضول يعني قاتلهم، مولين يا جماعة. لين صار معها ظرف كتير صغير، أنا اليوم رح أكون معكم هلأ إن شاء الله شوي وبتكون معنا. عادي يا حتى لما أجت نرجع نحكي مكملين معكم بدون لين.

يعني أنا مو فاهمة جود، أنت معنا ولا ضدنا؟ يعني جود عم تحكي لي عن تفاصيل البنت الفضولية. يا جماعة والله إحنا مش فضوليين كتير، يعني ما بنقدر نعمم، ما بنقدر نعمم. في ناس والله ما بيهمها حياة الناس اللي قبالها، ما هيك؟ إحنا أول ما تصير مشكلة بالشارع كنا بنطلع البرندة، ما في حدا ما بعد بالبيت، ما نعرف التفاصيل شو المشكلة اللي صارت وشو التفاصيل مع مين مشكل والحق عمين. وإذا ما كان مثلا إنه عدد كبير على البرندة متوزع على الشبابيك عشان ما يلاحظوا جيران لأن إحنا بنطلع عليهم، هذا الفضول بذبحنا يا جماعة. ما نعرف شو المشكلة، هذا إشي فطري، يعني ما بنقدر نحكي عنه فضول، بنقدر نحكي عنه إيش؟ استفسار، استثناء.

بدنا نحكي كمان يا جماعة عن فرق الاهتمامات عند الرجل والمرأة، أو فضول الاهتمامات عند الرجل والمرأة. البنات شافت صاحبتها مشترية أواعي معينة، لبس معينة، بلوز معينة، بنطلون معين، ساعة، من وين جبتيها وقديش سعرها وكيف أخذتيها ومن وين، أي محل اشتريتيها، من نفس الفرع ولا من فرع تاني. حتى إحنا كبنات إذا عجبتنا بلوزة بالمول أو بمكان معين ما بنشتريها أول إشي، نروع البيت نفكر فيها، نرجع كمان مرة نرجع المحل نرجع نفكر فيها نرجع نشتريها. هاي البنات هيك اهتماماتها، وين سوت عرسها، عند أي صالون راحت، عند أي ميك اب راحت، بأي مزرعة، حبت جوزها ولا أخو تقليدي، جابت بيبي ولا بيبيين. هيك البنات. أما الشباب مثلا، نحط شرق الشباب، يعني الشباب من جايب هالسيارة، أقساط ولا كاش؟ اشتريت أرض، أحوش مصاري اشتري أرض منيح، بدي اشتري مزرعة، نزلت على المزرعة قبل فترة، بدي أسافر. هيك الشباب يعني فضولهم تحسوا يعني مهني يا جماعة، والله إنه مهني. هلا بيحكوا لي إن أنا ذكورية يا ضياء، أنا لا مش مع الشباب، أنا مع البنات. بس بتحس فعليا إن هم اهتماماتهم غير اهتماماتهم، بتحس بالشغل. يعني إذا واحد بيشتغل شغل تاني بعد يستفسر، طب كيف اشتغلت هذا الشغل التاني، أعطيني أرقام، ربطني معهم. أما إحنا البنات ما شاء الله اهتماماتنا لون شعر، قصة، رموش، أظافر، يعني ما بتتخيل إحنا قدام نعمل حرب الأظافر. ونشوف بعض، وأنا عاملة أظافرك وأنا عاملة رموشك وأنا جايبة هالبلوزة، فإحنا نكون فرق الثقافات واضحة وعارفينها وفاهمينها. أنا مش ذكورية، أنا مع النساء، عشان نكون واضحين.

طبعا انا حكيت حكيت كثير يا جماعه، والله ما سكتت، بدي اسمع منكم عن هيك اي موقف صار فضولي معكم، من الاهل، من اصحاب، من اصدقاء، من شغل، من مدير. هاي المدير يعني، ها بدي اسمع ارائكم واسمع اساسكم. بعتوا لنا على الواتساب او تواصلوا معنا على 0784631.

0: احنا نسينا شغلة كتير مهمة يا جماعة. من الصبح احنا بنحكي بس نسينا فضول اكبر حدا بالعالم، الفضول المابد ما بقدر ينقتل، فضول حماتي. الحموات وما أدراك ما الفضول. الفضول عندهم نسبة 99.9% وما بقدروا يسيطروا عليه، ما بقدروا يا جماعة. هم هيك بدمهم يعرفوا التفاصيل، شو أكلتوا، شو شربتوا، وين طلعتوا، شو شريتوا، الأولاد شو عملوا، الأب شو عمل، الأم شو عملت. فضول الحموات رح نحكي عنه بس بعد الفاصل.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
4: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

ثالث. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد مرة تانية، مكملين معكم مشوارنا اليوم من هلأ للساعة 12، بس بدنا نسمع كمان قصصكم الفضولية والقصص اللي صارت معكم مع الأشخاص الفضوليين على 0784-63-31. حكينا بدنا نحكي عن موضوع الحموات، فضول الحموات يا جماعة، يعني قد ايه احنا مبسوطين واحنا بنحكي عن هذا الموضوع. هلا بقولك فضول الحموات اشي مش بايدهم، ما قدرش يسيطروا عليه. بدهم يعرفوا اخبار البيت قبل اهل البيت عشان نكون واضحين، وبدهم يسالوا ورايحين وين جايين، شو اكلتوا، شو شربتوا، وين طلعتوا، شو درستوا، شو عملتوا. هذا اشي ثابت عندهم ما بيقدروا. كمان الكيس، اذا كان ابنها مفوت كيس على البيت بدها تعرف شو جوا الكيس، ويا ويله ويا ظلام ليله اذا ما جاب لها نفس الكيس. هاي بتروح بيناتهم ابديه. انا ربيت وسويت وكبرتك واخرتك لبنت الناس، انا رح اكون حماوي حقيره، حماه حقيره يا جماعه. خلينا ناخذ اتصال.
1: بيناتهم ابديه.
2: الو،
1: انا ربيت.
0: صباح الخير.
2: صباح النور،
0: كيفك؟
2: الحمد لله.
0: عرفني باسمك.
2: زكريا حماد.
0: اهلا يا زكريا. زكريا، عم نحكي عن موضوع الفضول.
2: ايوه.
0: مين بتحس فضولي اكثر، رجل ولا المراه؟
2: والله حسب الموقف، يعني مرات الرجل بتكون اكثر فضولي، يعني مثلا
0: أكثر؟
2: مثلا بالشغل مثلا بكون الزلمه فضول كثير، بدي اعرف شو بصير حواليه، شو ممكن. اما البنت بحسها يعني مثلا بنطاق الاهل اللي حواليها، مثلا جوزها، خطيبها، بدها تكون فضوليه اكثر، تعرف شو بسوي، شو بعمل.
0: اها، طب كيف تتعامل مع الاشخاص؟ كيف تتعامل مع الأشخاص الفضوليين؟
2: والله يعني شوف، في ناس فضوليين بدي أعرفوا مثلا باهتمام، في ناس لا، يعني بده فضولي بس من باب إنه يعرف. ممكن في ناس ترى بتخرب، في ناس يعني حسب برضه الشخصية بتختلف.
0: زكريا، أنت متجوز؟
2: لا والله لسه.
0: خلص، خلينا نسألك عن الحماة الفضولية.
2: أيوة.
0: الله يسعد صباحك يا زكريا. مين فضولي قلت لي؟ حواري، حواري. عن جد يا جماعة، موضوع فضول الحموات هذا بده حلقة لحاله، يعني ما بنقدر إنه هيك ناخد بارت صغير موضوع الحموات. موضوع الكنايل كمان، إحنا كمان فضوليين. ناخد اتصال تاني. صباح الخير.
3: كيفك يا رند؟
0: أهلا يا زينب.
3: أنا طلعت فضولية.
0: أنت فضولية؟
3: لاني برج الاسد، حكت لي جود.
0: اه،
3: كنت مواليد تاريخي انا، جاتي طاقه فضوليه.
0: لا لا، فضول مش فضول، يمكن فضول فطري او صحي.
3: فطري صحي، بحب اسال الانسان عن وضعه، كيف صحته، شو بعمل، بسال والله
0: من باب الاهتمام.
3: من باب الاهتمام.
0: طب زينب، مين بتحسي فضولي اكثر، الرجل ولا المراه؟
3: والله حسيت المراه اكثر، والله الزلمه ما بتتدخل، المراه اللي تسال وين رايحة، وين جاية، شو عملتي، شو طبختي، شو أكلتي، هذا شو بكون فضولي.
0: بس إيمان، حسب الدراسات يعني الرجل كمان فضولي، يعني نسبة كتير خفيفة بناتهم.
3: بس أنا بعرف أكثر إشي المرأة أكثر من الزلمة. الزلمة ما بدك.
0: والله المرأة هضايع، كل شيء بنحكي عنها عصبية فضولية.
3: وعصبية كمان. بس شوفي، أنا إذا ما حدا إجا فيه ما بعصب، إذا حدا إجا فيه وضايقني بعصب والله.
0: الله يبعد عنك الزعل يا زينب.
3: يعني النوع أنا بحب، حتى شوفي صرت أحب العزلة أكثر عشان ما أعصب. العصبية ولا ما كويسة، بتضر.
0: لا يا زينب، بدك تسيطر على حالك، وعزلة مش كتير حلوة.
3: سيطر، لأنه بتصير طتشات.
0: صح صح،
3: غصب عنه.
0: الله يبعد عنك،
3: عنا مرات.
0: يبعد عنك الزعل يا زينب، ويسعد صباحك.
3: آمين حبيبتي يا رند، وطمنينا على لين
0: إن شاء الله. هلأ شوي بتكون معنا.

0: معنا اتصال تاني. صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: كيفك؟
1: يا هلا.
0: عرفني اسمك.
1: يوسف ابو شارب.
0: اهلا يا يوسف.
1: كيف حالك؟ ليش يا اخي اسمي ما بيعلق عندك ولا صوتي ولا اشي؟ يعني
0: انا مش كتير صراحة ذاكرت منيحة بالاصوات. هذي كارين ذاكرتها منيحة بالاصوات.
1: ذاكرت حتى البنت اللي قبل ابويا ادخل عندك برن عليها بتقول لي اهلين عمار. يعني اسم عمار وشخص هذا شو عمار علق عندها وانا لا. حرام يعني.
0: خلاص لا يوسف مرة جاي احفظوا رقم يوسف وصوت يوسف لو سمحتوا. ما بننزعل يوسف.
1: والله كفو.
0: الله يسعدك. يوسف مين بتحس فضولي اكتر الرجل ولا المرأة؟
1: عيد بالله السؤال شو؟
0: مين بتحس فضولي اكتر الرجل ولا المرأة؟
1: طبعا الرجل.
0: فضولي اكتر؟
1: فضولي اكتر.
0: طب ليه؟
1: يا اخي خلص عنده شغلات كثيرة بتخصه بيحاول انه ايش يقرب وبعد المسافات بيسأل عن كل شيء. انا بحكي عن نفسي. انا والله فضولي كثير كثير كثير كثير. بحب السؤال. انا بعشق السؤال يعني.
0: يا سلام هاي جديدة بعشق السؤال.
1: يعني في الاصحاب بقول لي يا اخي عن جد يعني افتح محضر قد ما سالتني يعني بحس حالي عن جد بتحقق معي. بقول له لا انا هيك سؤال في اسئله.
0: طب يوسف اذا حسيت اللي قدامك اتضايق من اسئلتك شو بتعمل؟
1: يا بقوم من عنده يا انه بدك تتحمل اسئلتي يعني. بس اسئله يعني عاديه طبيعيه مش يعني خاصه بتكون. يعني شو طبخت وشو عملت وين رحت متى روحت.
0: تفاصيل
1: منك. أنا الأسئلة الفضولية هاي أكثر من هيك أنا ما في فضول يعني.
0: لا التفاصيل هاي ما عندنا مشكلة فيها يا يوسف.
1: والله في ناس يعني عن جد أنا بحكي عن الفضولي اللي بيحكي بشكل عام يعني. أما في ناس عن جد يعني بده يسأل قديش في جيبتك. لا هذا مش سؤال هذا بعد ما تطلع من عنده عمل له حاضر وخلص.
0: الله يسعد صباحك يا يوسف. ناخد اتصال تاني.
2: ألو مرحبا.
0: صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: كيفك يا أحمد؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: أحمد مين نعم. بتحس فضولي أكتر الرجل ولا المرأة؟
2: المرأة.
0: ليه؟
2: خلص هم هيك.
0: طب احكي لي موقف هيك صار معك مع مرأة عشان هيك حكمت علينا إن إحنا فضوليين.
2: أنا ما عندي مواقف بس كون مرأة يعني. على ما بسمع ما عندي مواقف كثير يعني ما وين صراحة.
0: أنت مش فضولي يا أحمد.
2: لا نهائي.
0: شكلك رايق وهادي
2: يعني هيك شيء.
0: يلا تمام يسعد صباحك يا أحمد. يا جماعة في ناس رايقين يعني شفت أحمد قدي رايق هيك بين مش فضولي الفضولي بين من صوته. ناخد اتصال تاني. صباح الخير. صباح الخير.
3: ألو.
0: صباح الخير.
3: صباح الورد. كيفك أنت رندا؟
0: تمام أنت كيفك؟
3: أنا تمام تأهيلك. إحنا شو أخبارك؟
0: والله الحمد لله. عرفني باسمك.
3: أنا معك منذر. منذر أحمد.
0: مين ما سمعت؟
3: منذر أحمد.
0: أهلا يا منذر كيفك؟
3: يا تمام الحمد لله. شو أخبارك؟
0: تمام. منذر بتقدر تزبط صوتك شوي عشان أسمعك منيح؟
3: طبعا حاضر.
0: يلا
4: كيف سمعيتني تمام؟
0: هيك 100%.
4: ولا يهمك
0: منذر. مين بتحس فضولي أكتر الرجل ولا المرأة؟
4: لا طبيعة الحال هي المرأة. احنا ما مش فضوليين احنا.
0: طب ليه؟
4: هاي غريزة بشرية هيك ربنا زرعها فيها.
0: بس يوسف حسب الدراسة بتحكي انه كمان الرجل فضولي يعني في فرق بيناتهم نسبة كتير قليلة.
4: والله ما اتوقعش بصراحة. احنا يعني مش فضوليين او ممكن فئة معينة من العمر يعني بتكون فيها الناس فضولية. بس بالعادة الواحد لما بيكبر بالعكس بخف فضوله كتير.
0: يعني انت ما عمرك صادفت موقف مع شخص فضولي؟
4: اكيد. هاي الناس
0: احكي لي كيف تصرفت معه؟
4: رمي. نعم
0: كيف تصرفت معه؟
4: تجاهل.
0: ها هاي اعطانا طرق للفضوليين.
4: تجاهل خلص ولا كأنه موجود عادي يعني. هو بيظل يعيد بنفس السؤال وانا ولا كأنه موجود.
0: طيب يا يوسف اذا حدا سألك قديش راتبك بتجاوبه؟
4: لا اشي ما بيخصه.
0: ها 100%.
4: بالضبط يعني. هو في أسئلة يعني برضو الواحد لازم يكون على درجة من الوعي بحيث إنه أنت لما تسأل اللي قدامك سؤال يقدر هو يجاوبك عليه مش تسأله تحرجه.
0: صح كلامك صح. لازم دائما نكون عندنا طرق تعامل مع الأشخاص الفضوليين.
4: ما بالضبط يعني أنت الواحد يكون عنده شوية وعي يعني أو بجاوب الطريقة بخليه حرم هاي الشغلة من يوم طالع.
0: 100% يوسف يسعد صباحك.
4: وصباحك أنا سرندا الله يحفظك يا رب.
0: بحس الناس صاروا واعيين أكتر بالنسبة للأشخاص الفضوليين وبعرفوا يردوا عليهم، بعرفوا شو كيف وقفوهم عند حدهم. يعني عم ناخد هلأ طرق كيف الواحد إنه يسكت الفضولي، هو فعليا التجاهل بسكت أي إشي في الدنيا. خلينا نطلع فاصل وراجعين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. الحادية عشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة الطيران المدني تؤكد ألا إغلاق للمجال الجوي الأردني، وتدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها باستثناء العراق وسوريا ولبنان. الأمن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة، داعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف عدة في مجمع للبتروكيماويات بمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران. جماعة الحوثي تعلن فرض حظر كامل وتام على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
2: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
3: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: يا صباح الخير وصباح الورد مرة ثالثة ولا رابعة ولا خامسة، بطلت قاعد صراحة المليون.
1: صباح النور، يسعد صباحك رندا.
0: صبح بس احنا رجعنا صبحنا اول وجديد، لانه هلا شرفت استاذة لين معنا، يعني عن جد اشتقنا لك والبرنامج من دونك مو حلو.
1: انا كنت بالدتسي على طريق الدتسي مروحة، فانا عشان هيك تاخرت، يعني ظروف ما عنداني، بتعرفي الواحد يستمتع بحياته شوي ولا لا؟
0: يسعد صباحك والله يهدي بالك وبدنا اياك تفرفش.
1: الله يهدي اللبسة والله. بحس يا جماعة احنا كنا عم نحكي عن الفضول. مثلا انا سمعتك طول الطريق من الدتسي لهون،
0: يا سلام
1: البحرة
0: ما يعني دتسي بس وقت انا نكون بخلص البرنامج.
1: كنت عم بسمع، كنت عم تحكي عن الاشخاص الفضوليين وعن الناس وعن هاد،
0: حتى المستمعين يلين فضوليين كلهم سألوا عنك.
1: قولي والله
0: والله بعتوا مسجات كلهم مولين
1: يا حبايب قلبي. انت بعرف عن نظرة بالضحك.
0: طمنيهم عنك يلين.
1: بدي احكي لكم ان انا اموري تمام الحمد لله، الامور صافية. وفي شغلة معروفة وهذا مثل دائما بنسمعه، اللي هو من راقب الناس ما تهمن. وعن جد فعليا الشخص اللي دائما عينه في حياتك وعينه في قصصك وشو عم تعمل وشو عم بتسوي وين رايح ومع مين عايش وقدي راتبك، هذا الشخص رح يتعب، رح يمرض، رح يصير عنده نقص داخلي، رح يكون حياته أصلا لا تتمحور لا تتمحور عنه، رح تكون تتمحور عنك أنت. ف صح انه هاي الشخصيات احيانا متعبه وضيقه العين يعني سيئه، بس بالاخر بتوصل لمرحله انه انت بتكون مستمتع انه في عندك كتير اعداء كتير مركزين بحياتك، يعني في جانب ايجابي، خليهم يموتوا همن، شو يعني؟ صح ولا لا؟
0: بدي احكي كمان شغله لين، انه احنا فعليا البنات مخلوقات حساسات يا جماعه، والله حساسين، يعني اي شيء بياثر فينا واي شيء بيضايقنا حتى لو كان شيء بسيط او بنحل بس بياثر فينا، هيك انخلقنا. دائما بنميل على أهالينا بهاي الموضوع، على أصدقائنا، وقد ما هي يعني اليوم قد ما هي رايقة يعني فتحت الشوكولاتة وقعدت على الهواء.
1: بعدين كلكم وضياء، كيف بيعطيكي هاي النظرة لما تكوني أنت بمحاضرة وتبلشي تفتحي الأكل شوي شوي عشان ما حد يسمعك؟ وبرز عليك زي هيك
0: ممكن تخليها تاكلها
1: بدون. المهم يا جماعة، فبنرجع لموضوعنا، أنا باكل شوكولاتة عشان أرفع هرمون.
0: خلص أنت قطع علي بليز حواري أو يزن ما بعرف، خليها تأكل.
1: هتقلب قناة كورية هلأ إذا بدي أكل على الهواء، بتعرف هم دول بياكلوا أخبيط وخوش خوش خوش خوش.
0: مشكلة يا جماعة إنه أنا اكتشفت شغلة. شفت إنه هم بيدللوني ما بيدللوني، يعني أنا يعني أنا
1: يعني بروح من الدكسي بستاهل التدليل ولا لا؟
0: يعني
1: يا رب والله تحتدوا الأقرع شعر حواجب. والله
0: دائما فعليا بنحكي معك حقلين بموضوع الفضولين بحياتنا، دائما بنحكي لهم إذا أنت مركز بحياتي، في أغنية بتحكي إذا أنت مركز بحياتي خد حياتي وأعطيني غيرها.

0: ايش اليوم يا جماعة؟
1: اليوم احلى يوم، اليوم غير عن كل يوم.
0: كيف انا بعطيها بس اللينك الصغير؟ تفضلي يلا.
1: اليوم يا جماعة انت احيانا بتوصل لمرحلة من كثر ما انت قرفانة وتعبانة بتنسي ايش اليوم فعلا.
0: اليوم الثلاثة.
1: انت مش ناسي، ما انت بس انا قرفانة وتعبانة، بس انا فيك تغششيني بعقل. تخيلي كل هاي المقدمة عشان اعرف شو اليوم استاذة.
0: اليوم الاثنين حبيبتي.
1: ايش في عندك اخبار زواج وطلاق وقصص؟ انت دائما عندك هاي القصص.
0: اللي هذا احكي لك اخر خبر وصلني الوقت الحالي. خبر يعني هيك نرفزني للأمان.
1: زواج ولا طلاق؟
0: ناشطة أردنية تحكي تعدد الزوجات هو تكريم للمرأة، وأنا عن نفسي أقبل أن أكون ضرة، وعلى الرجل الأردني أنه لازم يرجع عاداتنا وتقاليدنا زمان، أنه لازم يتجوز واحدة وتنتين وثلاثة.
1: يعني فهمانة المرأة، فهمانة صراحة، عارف الصح.
0: كيف يعني عارفة؟ بدنا نروح.
1: شو يعني مرأة؟
0: عن جد شو يعني هو؟
1: شو يعني مرأة؟ الفكرة أنه هلا تعدد الزوجات موجود، موجود ولا مش موجود؟ أوكي. بالقرآن مذكور ولا مش مذكور؟
0: أوكي.
1: خلص مرات خليها للرجال. يعني لا. يعني إحنا نسبة العنوسة عندنا عالية، البنات اللي مش ملاقية خليها تتزوج.
0: أنا ما
1: يعني
0: عندي مشكلة، بس كل واحد حر بحياته.
1: بنات ممزح
0: اللي بده يثني ويثلث ومثنى وثلاث ورباع، كل واحد حر بحياته. أيوة. بس أنا عندي وجهة نظر، بس شغلة واحدة، إنه هو بتقول لك أنا ما عندي مشكلة كل واحد حر بحياته، يعني اللي بده يتجوز يتجوز. بتقول لك الزواج يعني إذا يعني هو تكريم، تعدد تكريم الزوجات هو تكريم.
1: لا هو أبدا مش تكريم.
0: كيف يعني تكريم؟
1: أبدا المرأة. أبدا مش تكريم، وأكيد أنا بمزح يعني عن موضوع نتزوج تاني وثالثة ورابعة، لأن الله سمح الله لو صار معي الموقف أكيد أنا هلا بسجن. فاهمة كيف؟ بس الفكرة يعني انه هاي الظاهره عم تنتشر، بس انا اللي عم بشوفه هلا رندا مش هون. انا بشوف الشباب مش قادرين يتجوز الاولى، هلا يا دوب ملحقين يتجوز الاولى ولا يلاقوا الاولى.
0: انا بشوف الدبان اللي بده
1: يعني الثانيه والثالثه والرابعه. عن جد انت شفتي هذا الفيديو؟ هيك انت هيك هلا بتطلع، هلا بكون اصلا لي فيديو فجاه بتطلعي لي فيديو بتحكي عن الدبانه. ضياء انت شو قصه الدبان اخر فتره هيك ولا ايش بتدور؟

0: مكلمين معكم معنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الورد والفل والياسمين.
0: يا سلام، كيفك؟
1: الحمد لله تمام.
0: عرفني باسمك.
1: لا لا لا لا،
2: يعني أنا اسمه والله لا لا لا لا
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا جماعة.
2: طمنا عنك أستاذ لهلة، كيف أمورك؟
1: واحد الله أنت الثاني.
2: واحد الله أنت الثاني. الله يسلمك. إيش يا جماعة؟
1: معك عداي الرايق.
0: أهلا يا عداي. يا
1: سلام عداي. المفروض أنك عرفتيني. طيب
0: اليوم والله ليني بوضع مش قادر كتير تركز بالأصوات، فبنعطيها راحة اليوم.
2: عدي أنت مع التعدد الزوجات ولا لا يا عدي؟
1: مع التعدد الزوجات. مرتي هي بجنبي.
2: قصدي مع أنه الواحد يظل مع زوجة واحدة ولا مع أنه ما يتزوج أصلا؟ أنت شو رأيك؟
1: والله شوف أنا هاي الزوجة الثانية على فكرة.
2: طب شو بدنا نحكي لك يا الله؟ والله انت حيرتنا، قلنا لك مع تعدد الزوجات، قلت لي زوجتي جنبي.
1: طب انا بقول لك لا تصبر علي. طيب
2: انت يعني مع هذا الموضوع؟
0: طب الزوجه الاولى موجوده؟
1: مع اللي معاه مصاري.
2: اما انت خلينا حاجه شخصيه،
0: بدي اعرف. طيب الزوجه الاولى موجوده يا عداي؟
1: ما انا حكيت لك الزوجه الاولى ما توفقت معها. اتصلنا. وزوجت الثانيه.
2: طب يعني هلا انت بتشوف
0: الفضول
2: هذا الفضول خلاص. هلا ضلنا نحكي له شو غداكم اليوم.
0: طب عدي، مين بتحس اكثر فضولي، الرجل ولا المراه؟
1: لا المراه الفضوليه
2: طبعا.
0: ليه؟ طيب
1: ليش؟ لانه انا دائما بشوف التصرف

0: دراسة عم بتقول إنه كمان الرجل فضولي وفي نسبة كتير قليلة بيناتهم يعني رجل فضولي كمان.
1: هلا الرجل فضولي بس فضوله غير مؤذي، أنا بحس فضول الأنثى جدا مؤذي.
0: هلا بحكوا عنها ذكوريين،
1: ممكن يكون ذكوريين، أنا ذكورية بهاي النقطة فعلا. يعني أنا بحس إنه البنت لما يكون عندها فضول بيكون فضولها جدا مؤذي، يعني فضولها مثلا ليه ما خلفتي لهلأ، ليه ما تزوجتي، قديرة جبتي بيبي تاني، ما هيك شكلك أنت طبيعي،
0: عملي تجميل،
1: مستحيل هيك مثلا، مستحيل هيك وجهك، عن جد جوزك هيك قدام الناس ولا من ورا الناس إشي تاني. هاي الأسئلة
0: فعلا.
1: الشاب إيش فضوله مثلا؟ الشاب يعني ممكن
0: سيارات،
1: ممكن
0: ميكانيك. وأنا قلت زي قبل شوي قلت شو قلت الرجل دائما شو بيعمل؟ صح تموتني يا جماعة.
1: شو بعمل يا رندا؟
0: شو بعمل أنا؟ بس أنت وأنت على طريق الدتسي ما سمعتيني، فلازم تكون سمعتيني. شو بعمل؟ بس روح عند الميكانيكي تمام، بضله واقف فوق راس الميكانيكي،
1: سبحان
0: الله بيقرفوا حياته. بضله واقف فوق راسه، هاي ليش حطتها هون، وهاي القطعة من وين جبتها،
1: ليه بتضحكوا،
0: وهاي التفاصيل تبعت السيارة كاملة لازم يعرفها. فضول
1: هذا ترونا،
0: بس ليش فضوله عشان تاني مرة يصلحها هو لحاله، ما يدفع مصاري للتصليح.
1: بالضبط، يعني هيك فضول الرجل يعني. خطيات الدنيا انت. والله ما انا عارفك، نفسي اكمل كلمة للآخر، نفسي فقرة توصل للآخر، لينك هيك كامل وكسرها ساعة بتحت هلا دخلت. طب خليني اكسرك، ساعة بتحكي عن فضول يا بنت الناس.
0: مشكلة انا ساعة بحكي بتعمل ترى بحكي.
1: ارجع عيد الحكي عشان اقصه واكمله عاد.
0: ما بدي
1: ما بداني عن جد بحكي لكم. اما الرجل ففضوله فضوله غير مؤذي الرجل فعلا. يعني شو بده يكون فضوله؟ من سيارة، ميكانيك، ممكن يكون فضوله بالله هذا قديش بياخد راتب، هذا أبوه بصرف عليه ولا لا، بس ما بدخلوا بكرب ونوايا وقصص ومشاكل ونكد الناس. نرجع بنعيد المثل، بحب أنت بتحبي تكملي معي، من راقب الناس
0: ما تأمن.
1: تعسم أستاذة. لينك إن الأستاذة، مش لينك هي، لينك إن.
0: خير يطلع فاصل ومكملين أنا وليين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: حمل تطبيق عنا فمتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780

0: 3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام.

0: صباحكم يا اهلا وسهلا، صباح الخير جميعا. لسه مكملين معكم يعني تقريبا احنا هلا يعني بنقدر نحكي في اواخر البرنامج، واليوم رح يكون عندنا ضيف هيك مميز بنهايه البرنامج بالثلث ساعه الاخيره لحتى نحكي اكثر. بس قبل ما نحكي عن الضيف، قبل ما نحكي عن هاي القصص، كنا عم نحكي عن فضول،
1: نحكي عن فضول الصحبات.
0: بس خلص كتير تعبنا من الفضول،
1: ما بدك يعني تحكي عن فضول.
0: هلا الفضول فيه له شكل ثاني
1: اللي هو
0: بس اجتني العطسه. اوكي الشكل لساتها موجودة، انت عليت وطي. ما تاكلوا كيك قبل الهوى يا جماعة، ما تعملوها.
1: هو بس كيك، لو الموضوع بس حكيك كان
0: طبعا كيك صحية انا مستحيل اكل لانه اشي فيه شجر نووي
1: يعني يزن. بس يزن انا مش فاهم يعني، هي على فكرة اللي اعطيتني اياها بعدها موجودة. انا عندي حدود وعندي مبادئ،
0: فخورة بحدودك وبمبادئك. نرجع
1: طبعا كلها بعد الهوى.
0: نرجع لاب بصراحة مبارح كانت الأوضاع متوترة شوي يعني بسبب مثلا القصص اللي عم نسمعها،
1: سفرات الإنذار.
0: سفرات الإنذار لسه رجعت من أول وجديد. ممكن إحنا لما بلش يخف الموضوع إحنا كنا ارتحنا نفسيا، قلنا أوكي الأمور تمام، الأمور هادي إلى آخره. ولكن لما ترجعي تسمعي الصوت بتحسي يا الله إحنا رجعنا، بلشنا رجعت تصير القصة. الحمد لله الأردن أموره تمام، بس يعني أنا بحكي على الفكرة العامة. رندا تفضل يا حبيبتي.
1: مدرا أحكي
0: كش وطرتيني الفكرة.
1: كنت أحكي لين في شغلة إنه هاي المرة بس سمعناها كان نسبة الخوف أكبر من المرة الماضية.
0: مفاجئة
1: وغير هيك تعودنا على إنه ما نسمعها نهائيا صراحة، وقدي إحنا أخذنا فترة نتأقلم عليها ونعود أولادنا على موضوع موضوع سفرات الإنذار. رجعنا مبارح نشرح من أول وجديد لأولادنا إنه إيش هاي السفرات وليه هلأ خلصوا وهلأ بلشوا. يعني عن جد أنا مبارح قعدت يمكن ساعة وأنا بشرح لهم ليه ماما هاي السفرات وليه طلع الصوت هذا آخر إيش غير الصوت الأول
0: فعلا.
1: فأنت بتخيلي قبل النوم للأولاد ترجع تشرحي لهم بهاي التفاصيل، بس هذا الإشي مؤذي بالنسبة
0: لهم. بس بتعرفي هاي المرة غير، بحس الأوضاع يعني غير عن أول. أنا في بعض المحللين بيحكوا إنه مثلا هاي الشغلة ممكن تكون زي تجربة للأسلحة اللي بينهم، ما فيش إشي يعني هاي مسرحية تعتبر. في ناس هيك بتحكي وفي ناس بتحكي لا الله يعيننا على اللي جاي. أنا الحمد لله أنا مو سمعتك، بس أنا متأكد إنك بتحكي لي لا تدخلي بالسياسة مليون في المية صحيح؟ أنا ما هأدخل في الموضوع سياسياً.
1: كين رجع فضول؟
0: لا استنى شوي،
1: كين رجع فضول؟ طب شوي شوي لين أقولك شغل. قديه فضول الناس مبارح بس سمع سفرات الإنذار؟
0: والله أنا كنت طالع
1: كلهم على السطح،
0: أنا كنت طالع باقي الريش.
1: يعني هم بعطونا سفرات الإنذار عشان أي حدا موجود يبعد عن الشبابيك، يضل ببيته، يضل بالمكان اللي هو فيه. إحنا لا، إحنا نطلع على الصواريخ اللي بتطلع يعني بالسماء، شفتها لا شفتها لا شفتها. هذا فضولنا، حتى بالحروب فضولنا موجودة.
0: أحلى إشي كلكم وترند الصاروخ هذا، عمرك حضرتيه؟ أنه هون والله شفت صاروخ مارق بالرابية، فبطلع بالفيديو أشب بيمشي قدام الكاميرا ولا بنت. واسمع أنا بكون كتير مركزة يعني أنا شوف شو الصاروخ النازل ولا الصاروخ الطالة. فعنا هاي حتى قصص الصواريخ
1: ما بنقدر ما بنقدر أو بتصور جنب الصاروخ.
0: شو هذا
1: يعني؟ حاضر ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور،
1: كيفك؟
2: الحمد لله تمام، انت كيفكم؟
1: الحمد لله. عارفين باسمك؟
2: نهى محمود.
1: اهلا يا نهى،
2: اهلا فيك حبيبتي، الله يسعدك. انا للامانه هاي اول مره بشارك معكم.
1: اهلا
2: تمام سهلة. اول مره بحكي معكم يعني، بس لفتني الموضوع الفضول اللي انت كنتوا قاعدين عم تحكوا عنه. قبل شوي كانت بتحكي انه الفضول مؤذي او سلبي،
0: صحيح؟
2: هلا من وجهة نظري مش دائما ممكن يكون مؤذي او سلبي. يعني ممكن يكون الفضول بهدف العبرة او التقدير مثلا،
0: صح؟
2: يعني ممكن هلا لما الشخص يشوف ظروف الناس وتجاربهم تصير يحمد الله على النعم اللي عنده او النعم اللي هو فيها مثلا.
1: ممكن صح،
0: ممكن فضول عشان يتثقف اكثر. صح
2: ايوه تمام،
0: في فضول يعني عشان
2: دائما
0: كملي لي.
2: مش دائما الفضول مزعج او اوكي، هلا الفضول انواعه كتير مستفزه
0: صح،
2: بس مش دائما مؤذي او سلبي يعني بيكون
0: مليون بي. يعني انت كمان أن ذكرتي نقطه كتير حلوه انه احنا كتير انبسطنا ان احنا سمعنا صوتك اليوم كصوت جديد. هذا اولا بس عن جد انت كمان لفتت نظرنا لشغله حلوه. احيانا الفضول المعرفه او فضول الثقافه او فضول كيف هذا الشخص ممكن يكون ناجح، انا مثلا بدي اصير ناجح، ممكن يكون إشي ايجابي. شكرا لك يا نهى، سعد صباحك. اهلا وسهلا. يعني شفتي احنا بنلاقي دائما إشي ايجابي من إشي سلبي، ولكن
1: الفضول الصحي والفطري
0: فطري هذا على الفطور اكيد.
1: لا عندها هلا بقول لك في فضول فطري اللي هو بنخلق مع الولد، الولد صغير بس ينخلق هو عنده فضول،
0: صح؟
1: هذا إشي من ربنا، يعني احنا دائما بنحكي الفضول موجود عندنا بس البيئه اللي هي بتنميه او بتقلله.
0: في مثل مصري بيقول لك في مثل مصري بيقول لك قولوا للي عنده فضول انا دائما مشغول. وعن كلامي مش مسؤول. واللي عاوز يقول يقول.

0: عندي فضول اعرف شو بيحكوا جوا.
1: انا عندي فضول اشي اهم من حكي جوا.
0: تفضلي.
1: قد ايه راتبك بالله رندا؟ مش فضول بس عندي واحد بده يعرف يعني.
0: واحنا مكملين معكم يا جماعه اليوم.
1: شو مكملين معكم؟ احكي عادي.
0: بموضوع الفضول، قد ايه الفضول هيك اشي بتحسه يعني بدايه، يعني في اوقات ما بتحس
1: مرتاحه ماديا، حاسه حالك
0: انه انت اللي حواليك هيك
1: حالك مرتاحه بالراتب. انت بتاخذي راتبين صح ولا لا؟
0: احنا هوا
1: بنزلنا
0: على الهوا.
1: مش انت اتش ار وراديو هوست؟ يعني انت دبل ميكس. فشو الوضع احكي لنا.
0: والله قبل فتره اشتريت هيك بيت بعبدون
1: ما شاء الله، اكيد روف
0: بيت بدابوق.
1: وثلاث
0: سيارات، وفي سياره اخذوها هلا يصلحوا لي اياها.
1: غزت على الهواء مباشره. ما هي لو سيارتها في سياره هذيك كيف بيحملوها؟ هذيك بالشنطه هيك بحطوها ايش بالشنطه وبيطلعوا. بس انا بدك تحكي لي راتبك. راتب الاساسي طب صفرين ولا ثلاث صفار؟ خلص
0: خمسة.
1: قلت له معك خمسة بتقعدي هون أصلا لو بتكوني قاعدة جنبي تحكي لك خمسة. طب أنا ما
0: هلأ بنحكي، عم بسألك تسأليني إنه أيوة سمعتي؟
1: طب هلأ عن جد أنا بشوف إنه عادي. هلأ لسه كنت عم بسألهم إنه هل بتشوف إنه عادي الواحد يسأل قدي راتب هاد وراتب هادك؟ هو مش عادي
0: أنا صراحة. شو حسن لك قدي راتبك؟
1: مش عادي. ما أنت الإتشار يا أختي، ما أنت الإتشار. طب مش ناوي تعملي لنا زيادات بالرواتب؟
0: في خصومات والله.
1: في خصومات كمان.
0: في خصومات.
1: خير لو في كمان سفر. مش باجي على الإذاعة على التسعة، ممكن أجي من الفجر. أنا أفتتح الإذاعة. شو أنا ما بنام.
0: طب أحكي لكم شغلة، لو في صفرين على راتب لين رح تيجي متأخرة. لو في صفرين على راتب
1: لين علي لي ارمي وراك وكمل عادي عادي. خلينا نطلع من هالنكت لو سمحت.
0: كان طلبت على جود بحياة الله بس تطلع، أنا خايفة منها بس أطلع من البرنامج. هلأ كمان بدنا نحكي عن موضوع البنات. إحنا فضولنا زي ما حكينا، فضولنا هيك بتحسه غريب عجيب، مش زي فضول الشباب. إحنا فضول بالأظافر كمان. وين عاملة أظافرك؟ وين عاملة شعرك؟
1: أنتوني.
0: وين عاملة رموشك؟ إحنا هيك البنات فضولنا. زي ما حكينا كان الشباب عن السيارات، عن قطعة أرض، عن بيكاب، على
1: فعلاً
0: كذا. فاليوم رح تكون معنا ضيفة رح كنا عن موضوع فضول البنات بالأظافر، وقد ايه البنات بغلبوها بالأظافر.
1: يعني هي الحلو فيها انه هي عندها محتوى على السوشيال ميديا بتحكي فيه مثلا عن كيف الزباين بيجوا بيشكوا همهم، كيف بيجوا بيحكوا لها قصص، كيف وكيف. يعني هاي القصص حلوة، بحس ممتعة للمستمع. بس انا كمان بدي اسألك رندا،
0: تسألني أصلا
1: اوكي، قد ايه بتدفعي على أظافرك؟ لا هاد ما لا خايفة تحكي على الهواء. بتشرب ماي بتحكي لنا قديش حقها بتدفع أظافرك؟
0: والله تقريبا. حسب عن مين بعمل.
1: أوكي.
0: يعني في مناسبات بتحسي حالك لازم تروحي على مكان غالي ومرتب عشان يطلعوا لك أظافرك بشكل حلو. في أيام بتمشي عادي بأماكن ثانية.
1: طب تشوفي إنه الأسعار هلأ مرتفعة
0: عادي؟ أسعار أظافر من بين 20 لـ50.
1: صحيح، هاي الشغلة اللي أنا متفق عليها. بس تعرف أنا في صالون جديد فتح بعمان، تكلفة فيه الأظافر إذا بدنا نحكي الجل كولر عندهم سعره 45، والجل إكستنشن سعره 85، والرموش سعرهم ما يقارب 70 دينار. أنت فاهمة يعني الأسعار ضرب 20. هلا بطلع حدا بحكي استغفر الله، بس أنا بحكي لكم عن الأسعار.
0: أسعار
1: في موضوع دينيا مش حاطة بناكير ولا أظافر
0: بدنا نحكي،
1: بس أنا بحكي لكم يعني
0: فعليا اللي معك حق. وغير هيك موضوع إنك

0: اليوم بدنا نحيي الأشخاص اللي بتحملوا أصدقائهم، بدنا نحيي الأشخاص اللي بتحملوا صحباتهم رغم نكدهم، رغم قصصهم الكتيرة، حكيهم الكتير. فتحية يا جماعة،
1: مش بدهم تحية، هذول بنحطوا على الراس اللي بتحملوا حكي أصحابهم.
0: تحية إلي يا جماعة، أنا مستحملين.
1: وتحية لطاقم إذاعة متحملنا إحنا التنتين ولا لا كمان، أستاذ جود
0: يعني
1: ويزن وأستاذ سامي، يعطيك ألف عافية.
0: وتيسير
1: سامي، أنت اليوم مشاركنا بالإذاعة، شو هالأجواء الجميلة واللطيفة. يا أهلا يا أهلا.
0: أنا حابة أحكي عن الموضوع بشكل واضح، أنا بتلقى لتهديد من جود. عم تعمل لي حركات أنا خايفة منها.
1: لو سمحتي لا تخوفي المذيعة، بتعرفيها حساسة والقطي بياكل عشاها، يعني فيش ولا حساسة جدا رندا، صح ولا لا حبيبتي؟ حطوا شو هالحركة، حركة حساسية. بعرفها شفتها هيك. فهلا احنا عم بنشوف انه حتى ارتفاع اسعار الميك اب وارتفاع اسعار الاظافر وارتفاع الى اخره، يعني صارت انه البنت تهتم في حالها اشي جدا مكلف. فانا مع انه البنات تصيروا اعملوا حنة ببيتكم، على ايديكم، على شعركم، شو ما حابين تعملوا، حتى كنت تخترعوا ميك اب اعملوا حنة فيه. اما احنا نطلع ندفع كوحدة تطلع لها بالشهر بيكون مرة 150 و200 و300 دينار عشان تظبيطات هيك ما الهاش داعي، والله ما حدا مجبور يعني بصراحة، ولا لا؟
0: أنا مع الطبيعي، والوحدة هيك تحب شكلها طبيعي.
1: أستدرس بدرس طب أسنان.
0: أنا مع الطبيعي، الواحد مش ضروري دائما يحط ميك اب، إلا بأوقات هو محتاج يحط ميك اب، دائما الطبيعي أحلى.
1: صح، مليون بالمية. تحية لجميع الناس الطبيعيين اللي إحنا بنفتقدهم طبعا، يعني بآخر فترات إذا بتلاحظوا بطلت الناس طبيعية، لا شكلا ولا داخلا ولا خارجا ولا سطحا ولا إشي،
0: في عندها مشاعرا
1: ولا مشاعرا، بتحس كل إشي صار مصطنع، يعني صرنا إحنا نخترع والله.

0: القلب.
1: الله يديم علينا الفرح والانبساط يا رب والأظافر الحلوة. اليوم ضيفتنا بالاستوديو رح تحكي لنا عن الأظافر وقديه تكلفة الأظافر وقديه البنات بيدفعوا بالشهر على أظافرهم. صح.
2: هي رح تحكي هاي التفاصيل، ولكن أنا بفضل إنه يعني خلال لقاء تسأليها كمان سؤال، إيش أغرب القصص اللي هي سمعتها بجلسات الأظافر؟ لأنه إحنا البنات بالعادة تبعت الأظافر بتعرف كل تفاصيل حياتنا جد. يعني بتلاحظي إنه أنت مثلاً بس بدك تروحي تبعت الأظافر بتفضفضي، بتحكي لها أنت إيش بتعملي، مع مين خانك، شو عامل، متى تزوجتي، متى عرسك، شو بتفكري تعملي بكرة، شو تغديتي، قدي أنت نحفانة. حتى تبعت أظافر ما هو أنت كل شهر بتروحي عليها، فبتحكي لك طيب شو في أشياء جديدة، عن جد هيك عمل، عن جد هيك سوى. في بنات أنا بعرفهم بيشتغلوا بالأظافر من سنوات حكولي إحنا وصلنا لمرحلة إحنا كنا نشوف الأم وبنتها وحفيدتها، تخيلوا لأي درجة. يعني هم مر عليهم كل دفتر العيلة وسمعين كل قصص العيلة. بس وين المصيبة؟ إذا حقدت عليك تبعت الأظافر لأنها بتعرف أسرارك وأسرار صحباتك وبنات عمك وبنات خالتك، حقدة واحدة بصر ولا قلبت عليك قلبة واحدة، مصيبة، كل أسرارك بتنتشر.
1: أنا برأي لك الحل، ما تحكي لها اسمك الحقيقي.
2: حبيت.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
3: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0 8080.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: حين رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.

0: الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. زي ما عودناكم وزي ما وعدناكم رح تكون معنا في نهايه الحلقه اليوم ضيفه جدا مميزه، رح تكون معنا اسلام الحمصي. يسعد صباحك يا اسلام.
1: صباحك يا حبيبه قلبي، الله يسعدك. طبعا بشرفني كثير انه انا يعني اجيت بهذا اليوم، صدفتوني بهذا البرنامج، بالاخص انه معك،
0: وانا سعيده ان انت جارتي
1: يعني
0: ضيفتي.
1: يعني يا الله الصدفه. طبعا لا انا بعرف انه هي موجوده ولا هي بتعرف انه انا الضيفه،
0: كل
1: شيء صار صدفه. وهي طبعا يعني جارتي، شباك على شباك دايما بطلطل عليها من شباك بحكي لها
0: صباح الخير. لازم نقلبها اذاعه انا وياك، نبلش نفتح حلقات مبيعين،
1: مشروع يعني ربح اكثر من اضافه.
0: طب اسلام، هلا عشان نحكي عشان نعرفهم سريعا، اسلام طبعا مصممه اظافر وعندها محتوى على السوشيال ميديا مختص بهذا المواضيع وقصص البنات وفضايح اللي بيجوا بيحكوها عندك
1: 100%.
0: بس قبل ما ندخل على هذا البارت بدي تحكي لي كيف بلشتي بهذا الموضوع، شو اللي خلاك تبلشي؟
1: شوفي هلا صراحه موضوع اظافر كان شوي معقد انا بالنسبه لي، لانه انا بلشته من انا عمري 11. أوف. يعني اصلا ما كان حدا او حتى كمان انشهرت بموضوع انه انا كنت اصغر وحده بشتغل اظافر.
0: 11 سنه
1: كنت اخلص مدرسه اروح عند ماما على الصالون، لانه نحن هاي مصلحه العيله يعني كلنا تعون صالونات وهيك.
0: اوكي.
1: كنت اخلص مدرسه اروح لعند ماما تحكي لي تسلي على الزباين، حطوا لهم مناكير هيك، وبلش بصراحه من هون يعني. وبعدين طلع وقتها الجل ومع الجل وهيك، وصرت اتعلم لحالي وتعلمت يوتيوب.
0: اوكي.
1: ما حدا علمني،
0: ما اخذت دورات ولا عند اي حدا
1: بحياتي، ما اخذت دوره.
0: اوكي.
1: وهيك يعني وصفت، وبالاخر تعلمت الاظافر لحالي وصرت اطبق على حالي واطبق على صحباتي.
0: بس انت عندك شغف وحب لهاي الشغله، عشان هيك يعني انت كنت متحمسه انك تعمل تتعلم.
1: لانه انا اصلا من انا وصغيره بحب الشغلات الكتير صغيره، بحب هاي الديتيلز الكتير صغيره التفاصيل. فالاظافر حسيتها انه لا اشي حلو، اشياءات صغيره بتفاصيل صغيره وبرسمات والوان وخلط وهيك، بحب اخبص يعني بشكل عام.
0: طب عن جد بس اي سؤال، هلا بحس هذا المجال خصوصا ممكن مع التعامل مع الزباين تتعرض ممكن الوحدة لانتقادات لضغط احيانا، انه لا انا ما بدي، انا بدي انا اعمل أنا. ممكن هذا يعني ضغط انت احيانا بتحكي انا مش مضطره مثلا انا حد يتعامل معي بطريقه او يحكي لي هاي الكلمه، كيف ممكن تتعاملي مع هاي الجوانب السلبيه بشكل عام؟
1: صراحه هذا الاشي كتير صعب، وانا هذا الاشي كتير بواجهه يعني، وحتى مرقت علي فتره انه انا تركت الاظافر بسبب هذا الاشي. كتير صعب انك تتعاملي مع جنس هوا، جنس هوا عن جد كتير صعب يعني. بتجيكي وحده حامل هرموناتها ضاربه فبتيجي بتنفش فيكي، وانت ما لك دخل بهذا الموضوع، بس خلص بيطلع كل شيء على راسك، فانت اضطري انك تسكتي. هلا صراحه انا لما كنت فاتحه لحالي واشتغل لحالي بصراحه ما كنت استحي يعني. حتى في كتير ناس بيحكوا انه انا حدا كتير قوي، وفي ناس كتير بتنتقدني بشكل عام انه انا يعني مسحوبه من لساني. ليه؟ لانه انا ما بتحمل يجي حدا يعني ينتقدني او إشي. ما عندي مشكله عندك كومنت احكي لي، بالعكس باخده انتقاد بناء. بس انه تجي مثلا صراحه في كتير بنات كتير بيكونوا قليلين ادب، انا ما
0: يعني
1: بقلل
0: الاحترام خلال الاوكي.
1: يعني أوكي. قلة الاحترام هاي صراحه كانت يعني زي انه جد تضرب على عصبي، ما بقدر يعني بحاول اني اتحمل.
0: بس لي هيك موقف انت مثلا لهل ببالك صار بينك وبين مثلا؟
1: شوفي صراحه انا مره من المرات اجتني زبونه اشتغلت لها وكانت مختارة ديزاين كتير جد كتير صعب وكتير بياخد وقت.
0: أوكي.
1: هلأ أنا بالعادة أصلاً باخد وقت بالجل كولر ماكسيموم ساعة وربع ماكس يعني.
0: أوكي.
1: فهاي على قد ما كانت كتير بدقع تفاصيل صغيرة، فضلتني أداريها لحد ما أن الموضوع أخذ معي ساعتين. يعني ضيعت لي موعد بعدها علشان أنه هي تكون راضية. أنا ما عندي مشكلة بهذا الموضوع، بضلني مع الزبون للنهاية. فبتحكي لي باخر بعد ما خلصنا كل شيء، بتحكي لي واو ثانك يو وعجبني وتمام ورواق، بتحكي لي رح احول لك كليك حل حساب. قلت لها تمام ما في اي مشكله. فانا بس انه رحت بس اغسل ايدي، اعطتها الكليك، رحت اغسل ايدي بالحمام. رجعت ما لقيتها.
0: تمزحي؟
1: عن جد
0: قعدت ساعتين تستخدمي.
1: كانوا وقتها حسابها 50 دينار يعني، سوري مبلغ انت فاهمه.
0: تركتك بس ساعتين. تخيلي تواصلي معها تحاولي.
1: ما انا ارن ارن ارن ارن انا بالاخر سوري، طب بالنهايه هذا حق يعني، لو دينار هذا حقي بالنهايه يعني. انا تعبت معاكي وكل شيء، بالاخر انه تروحي
0: ما حسيت عليها هيك
1: حتى لو
0: عليها ملامح
1: ابدا ابدا ابدا يعني. حتى كمان وكانت معها مميتها يعني وقتها اسمها يعني، لدرجه انه جد كتير تضايقت. انا واحدة على البيت بعيط بحكي لها لماما بقولها ان شاء الله عملت وحده لزبون اليوم حسابها 50 وراحت.
0: والبداية أنت كمان ضيعت الزباين آه. بعد عشان هيك موضوع
1: يا الله أمي جاد كتير صراحة.
0: بس بتعرف يا شغل الإسلام يعني مع أنه في كتير أشياء سلبية ممكن تصير معنا زي هاي المواقف وهيك بس في أشياء كتير حلوة. يعني أنا مثلا بس يعني أنا كل النيل أرتست بيكونوا كتير صحباتي ودائما بنحكي مع بعض وبنحكي لهم أسرار بعض. حتى أنت أحيانا بتنزلي كتير قصص حلوة يعني بتتعامل معهم بعفويتك بشخصيتك بتضحكي ما بشوفك أنه ممكن إحنا كتير في أشياء بنخبيها بتكون جواتنا بس إحنا بنحاول نبين دائما الجانب الإيجابي. بس خلينا نطلع من النكد شوي والزعل نحكي عن ممكن الجانب الإيجابي بموضوع الأظافر. هيك احكي لنا قصة السسبنس هيك الخطيرة اللي هيك مرة سمعتيها خلال جلساتك بالأظافر أو اكتشفتيها مثلا إلا ما يكون صاير هيك إشي.
1: طبعا أكيد. اسمعي هلا هو مش إشي سسبنس ولا إشي إنه شوي محمس أو فرايحي ولكن هو موقف جدا غريب.
0: أوكي.
1: في عندي زبونة هي طبعا صارت صاحبتي مش زبونة. بيوم الايام بقولها هي مضيفة طيران فبقولها انه يعني شو اغرب اشي صار معاكي بالطيارة فبتحكي لي انه الناس بتطلع الطيارة علشان يولدوا. تخيلي النسوان بتطلع وهم حوامل عشان يولدوا بالطيارة علشان ياخذوا جنسية بس طلع هذا الاشي كذب
0: يولدوا بالطيارة
1: تخيلي لا هم لا اشي عن جد حقيقي. ليه؟ عشان طلعت اخر اشي هذا موضوع انه اذا ولدت بالطيارة بتاخذ الجنسية اللي انت اريد البلد اللي طاير عليها. بس طلع الموضوع كذب يعني الموضوع مش صح.
0: ما بس انا اقتنعت يعني انا ممكن بس اتخيل الفكره احكي انه انزلت ممكن واحد مثلا يسافر ويولد بالطياره.
1: ما هي مثلاً. ما هو انا يعني انا اصلا هاي كانت الخطه تبعتي عشان اجنس اولادي انت فاهمه بس لا طلع الموضوع
0: بلشت في الموضوع
1: يعني كنت مخططه انه انا اول ما اتجوز احمل راح اولد بالطياره.
0: طب اسلام بتحسي حالك مجامله ولا لا؟
1: شوفي امراتا على حسب الزبونة على فكرة. هلا نحن انا بصنف حالي كدكتورة نفسية مش كمصممة اظافر.
0: ما انا هاي الفكرة.
1: ليه؟ لانه قبل شوي لما كنت بحضركم جوا كنت بتحكوا على موضوع انه البنات بيجوا وبيحكوا اسرارهم هيك. يعني انا بعرف جد قصص جد بتشيب الراس. ياما سامعة قصص اشياء جد اسمعي جد غريبة. يعني
0: بيجوكي صاحبة بتحب صاحبة بس قدامك بتحكوا شيء ثاني.
1: مش معقول مثلاً. يعني بالضبط انا كثير كان يجيني مثلا شلة بنات هم كلياتهم صحباتي مثلا كلياتهم سوري زبايني ولما يجوا يتفرقوا تيجي هاي تحكي على هديك فإن اسمي مجتمع صراحة جدا منافق. مش بقول لك موضوع يعني موضوع حوى شوي سيء نوعا ما.
0: هاد تليفوني حبيبتي مش مشكلة مش تليفوني.
1: والله
0: أوكي أمورك تحت السيطرة غلط مني. ما أنا هذا البيري كنا بنحكي لسه لا منك صراحة.
1: لا هذا مني هذا مني. خلاص خلنا نعمل هيك.
0: عن جد إنه قديش إحنا ممكن بنعيش هلا بمجتمع جدا منافق خصوصا من من من اتجاه البنات. بحس الشباب ما عندهم نفس قصصنا ممكن فيه بس مو بنفس الكمية الموجودة. فكرة إنه القلب مخيفة تبعت البنات بشكل عام مخيفة جدا.
1: هي تتمحور تحت الهرمونات. صدقيني والله الهرمونات. يعني نحنا سوري يعني نحنا هرموناتنا هي اللي بتسيطر علينا ترى لا عقلنا ولا قلبنا ولا إيش اللي بيحكي لك البنت عاطفية وسيطرها قلبها لا هذا كذب هرمونات. نحنا عنا لما الهرمون الذكوري هذا يرتفع انسي الموضوع بتصير مصيبة.
0: أنا
1: كارثة اسمها كارثة أقسم بالله.
0: طب اسلام شو أغرب طلب انطلب مثلا منك بمجال الأظافر؟
1: واحدة حكت لي بدها تعمل ديزاين ورق شدة على فل على عشرة بدها ورق شدة.
0: يعني
1: ما بعرف صراحه كثير
0: بتلعب شده مثلا
1: ما بعرف. المشكله اسمعي يعني ديزاين على قد بالاخر اسمي على قد ما طلع حلو بالديتيلز على قد ما طلع سيء بالفكره انه ورق شده.
0: يعني انا كنت خليته احلى من هيك.
1: لا وخلص بتكون متقيده بالوان معينه ابيض واسود واحمر. يلا طلعي ديزاين فانه يلا بدل الالوان اصلا مش بقى بعض
0: كثير هدول الايتيمز الصغيره فبحس سهل يعني.
1: لا الله اسمعي على قد ما كان صعب بس على قد ما كان حلو على قد ما كان سيء بنفس الوقت.
0: صح
1: يعني هو
0: بحس انت ممكن بتحبي الافكار الجديده يعني حتى لو انه بس بتحبي انه حد يعطيكي فكره جديده مش دائما فرنش
1: فحلو. لا بالعكس يعني انا يعني كثير بتضايق من الزبونه اللي بتجيني بتحكي لي مثلا بدي شيء بس بسك. عندي زبونه من سنين وهي هلا حتعرف حالها اذا كانت تحضرني بتيجي عندي بس الوانها نود بتشيل نود وتحط نود بتشيل نود وتحط نود فانا لا بالعكس انا كثير بحب انه تجيني زبونه نعمل فل ديزاين وارتست اشياء
0: كثير
1: احلى.
0: طب في ناس بتفاصلك كثير على السعر يعني بتيجي بتحكي لك لا انا عملت هون هناك وعملت هون ارخص وبتزهقك فهذا الموضوع يعني انت بتكوني كثير جديه في هذا الموضوع
1: يعني صراحه. هلا انا بكون كثير جديه بهذا الموضوع لانه يعني بالنهايه سوري هاي رزق باب رزق. الموضوع اللي بيصير انه انا بتجيني ناس بتفصلني على الدينار يعني بحكي لها مثلا الديزاين عندك مثلا اكسترا 5 جي دي مثلا 5 دنانير بتقولي لا طب احسب لي اياهم 3 طب احسب لي اياهم 4 بس لا انا بهذا الموضوع صراحه بكون شوي جديه عشان انا يعني كيف افهمك خلص انا يعني معروف اسعاري معروف انه انا باخذ هالقد بعمل هالقد
0: بتدربي انت هلا كمان انا سمعت عم تعملي تدريب للبنات اللي بدهم مثلا يبلشوا مجال الاظافر.
1: هلا موضوع التدريب صراحه قصه انا كنت بالبدايه كنت ادرب أوكي. وكنت أضبط البنات وأطلعها وإنسي، وفي بنات والله لأ صاروا أشطر مني وبيأخذ رواتب أعلى من رواتبي
0: كمان.
1: اللي صار بوقتها إنه اكتشفت إنه أنا إذا بدي أدرب لازم يكون معي شهادة تدريب. أنا ما بعرف إنه لازم يكون معي شهادة تدريب.
0: فجأة هذا الموضوع
1: يعني فجأة صار موقف من المواقف، فاكتشفت انه بده شهادة تدريب. لانه اذا يعني عم بدرب بإشي غير قانوني فانا بروح للمسائلات القانونية ونحن بغنى عنها. فهلا صراحة عم بشتغل على هذا الموضوع، على انه موضوع انه انا اخذ شهادة التدريب عشان اقدر اني ادرب واعطي شهادات بنفس الوقت.
0: طب هذا من جديد الحكي شهادة التدريب، انا ما اتوقع
1: جديد اكتشفته. انا ما كنت اعرف. جديد اكتشفته. يس
0: اوكي. طب يعني انت حكيتي نقطه كثير حلوه، انه هلا في انا ناس دربتهم ممكن صاروا احسن مني وافضل مني. بتحسي ان الناس اللي دربتيهم ما زالوا بيذكروكي بالخير، انه انا مثلا اسلام علمتنا، اسلام ساعدتنا، ولا في هيك قصص سلبيه؟
1: يعني هلا شوفي صراحه والله ما عندي فكره، لانه انا يعني مش كثير بدقق على الناس شو حكت وشو عملت وشو سوت، عرفتي؟ يعني ما بعرف، يعني كان بدي اني اجاوبك هذا الموضوع بس جد ما بعرف، ما عندي فكره
0: يعني ما عمرك سالتي شو بحكي.
1: انا كثير مستغربه انه انت عم تحكي لي اسلام باي ذا واي. انا الكل بيحكي لي سيسي.
0: ما انا بقى هون مكتوب اسلام الحمصي وانا بديكي سيسي، جارتي سيسي. لسه بنحكي انا واسلام قبل هذا، بحكي لها انا كيف تناديكي هلا اسلام على الهواء، واسلام الحمصي كمان انا اول مره.
1: يعني انتوا افصحتوا على سر؟ ما حدا بيعرف. جد ما حدا بيعرف.
0: طب خلص الغولي اسم اسلام من هلا، بتنادولي اياها سيسي لو سمحتوا. في سؤال خطر على بالي هلا استاذه. سيسي.
1: ايوه
0: اوكي. عمره حد اجى حكى لك حطي لي مثلا حرف معين على اطفالي؟
1: مره اجتني وحده وصار الموضوع ترند على اوريدي على الانستغرام. بالضبط اللي صار انه هي خلتني اكتب لها، عملت لها جل، خلتني اعمل لها اكثر من حرف، يعني او اعمل حرف تصور بس تعمله بالنورمال عشان اقدر امسحها بالاسيتون. تصور انه وبعدين ارجع امسح، ارجع اكتب الحرف الثاني.
0: عم تمسحي؟
1: عن جد والله.
0: لا كم من حرف تقريبا كتبتي؟
1: تقريبا كتبت لها 3 احرف.
0: ما شاء الله، الله يهدي اللبسه ويهدي الفال. يسعد صباحكم. يلا ممتاز، على كثر الاحرف استاذ. اسلام احنا للاسف الشديد يعني خلص وقتنا اليوم على الهواء
1: للاسف،
0: ولكن بدي احكي لك انه احنا فخورين فيكي ان شاء الله من نجاح لنجاح.
1: So
0: وبدي اجيكي لانه انا ما ضلش عندي اظافر زي ما انت
1: لازم كنت تعملي عندي بس انت بطلتي. فبلشت خيانه بالموضوع. بس
0: لا بدنا نصلح
1: الخيانه، بسامحك صاحبتي. بس
0: سعد صباحك
1: حبيبتي، بيشرفني انا كمان انه انا طلعت معاكم. ثانك يو سو ماتش برضو كمان مره على الاستضافه الجميله
0: حبيبه قلبي.
1: شكرا
0: وعسى يسعد صباحكم، بشوفكم بكره ان شاء الله بحلقه جديده من الساعه 10 للساعه 12. باي باي. الجو بده اياك والمود على كيفك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة الطيران المدني تؤكد ألا إغلاق للمجال الجوي الأردني، وتدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها باستثناء العراق وسوريا ولبنان. الأمن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة، داعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف عدة في مجمع للبتروكيماويات بمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران. جماعة الحوثي تعلن فرض حظر كامل وتام على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

حمل تطبيق عنافه متابعنا بالصوت والصوره باي وقت ومن اي مكان، متوفر على اجهزه الاندرويد والاي او اس. عين اف ام معك بالصوت والصوره، بصوتك مع عامر رجوب من الاحد الى الخميس من السابعه حتى العاشره صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.

0: اسمع
1: بس نلعب اي حاجة
0: اهي اهي اهي اهي اهي اهي جاية هناك اهي دي فرحة ولا ايه اهي اهي اهي اهي اهي, أهي.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: الريف الريف.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: من أرض

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. من أرض

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة الطيران المدني تؤكد ألا إغلاق للمجال الجوي الأردني، وتدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها باستثناء العراق وسوريا ولبنان. الأمن العام يعيد نشر إرشادات عامة يجب اتباعها في حال مشاهدة أجسام غريبة، داعيا المواطنين إلى عدم الاقتراب منها أو لمسها تحت أي ظرف. الحرس الثوري الإيراني يؤكد استهداف قاعدتي نيفاتيم وتل نوف الجويتين في إسرائيل. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة أهداف عدة في مجمع للبتروكيماويات بمحافظة خوزستان في جنوب غرب إيران. جماعة الحوثي تعلن فرض حظر كامل وتام على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مستمرين في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبة رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه يا رب. صلي على سيدنا محمد وسلم على سيدنا محمد وبلغ رسول الله تعالى منا السلام. وإحنا بنتذاكر في سيرة العطرة، ولازلنا في السنة الرابعة من بعثته صلى الله عليه وسلم، ولازال المسلمين والمسلمين الأوائل وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام بيواجهوا إيذاء شديد من مشركي قريش. الحلقة الماضية تكلمنا عن سيدنا بلال وسيدنا خباب والسبعة اللي أعتقهم سيدنا أبو بكر، لأنه سيدنا أبو بكر ما رضي أنه يشوف أصحاب النبي المسلمين يعذبون ويقتلون وتهان كرامتهم، ما رضي سيدنا أبو بكر، فأهلك ماله من أجل ذلك. سيدنا أبو بكر أهلك ماله ليش؟ عشان كرامة المسلم وعزة المسلم لأجل الله سبحانه وتعالى، ويأخذ من المال ويخرج في الطرقات. أي واحد من العبيد بقدر أشتري بيشتري، وأشهر من أعتق اللي هو سيدنا بلال رضي الله عنه. لا زال يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ويفاوض عبد المطلب ويحاول يصد النبي، إيذاء نفسي وجسدي بكل أنواع الإيذاء. في خضم هاي الظروف كانت تظهر كذلك بعض المواقف الصعبة اللي هدفها التشويش على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. من هاي المواقف، الوليد بن المغيرة كان أحد عظماء قريش وكان رجل فصيح، شاف النبي جالس وفي أمامه ناس مكرمين والنبي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وبيقوم مستنكر في الكعبة بيقول: أينزل الوحي على محمد ويتركني أنا أو يترك عروة بن مسعود الثقفي؟ يعني بيشير إلى نفسه أنه أنا فصيح العالم والدنيا، مين أفصح مني؟ أنا الوليد بن المغيرة يا سيدي، إذا مش أنا عروة بن مسعود الثقفي، ما هو كمان رجل فصيح، سيد ثقيف، شخص له وزنه. أيوة، يعني إحنا أولى بالنبوة منك. الله تعالى يظهر غيرته على نبيه وينزل فيه قول، قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن، يعني النبوة والرسالة والقرآن، على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن المغيرة أو ابن مسعود الثقفي. أيوة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ ربنا بيرد على هذا الادعاء: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي من باب التسخير، يعني مش من السخرية، يعني التسخير، الناس مسخرة لخدمة بعضها البعض. فربنا سبحانه وتعالى وحده هو اللي بيختار الأنبياء، ربنا هو اللي بيقرر من الرسول، ربنا هو اللي بيقسم الأرزاق، ربنا هو اللي بيعطي المقامات، ربنا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من المشاهد الصعبة اللي صارت في مكة واللي نزل كذلك بسببها آيات قرآنية، ما روى النبي عن أبي جهل، بيقول: بينما أبو جهل جالس وسط عشيرته بالقرب من الكعبة، لاحظ جالس إيش؟ وسط عشيرته وجماعته، يعني قال: والله لئن جاء محمد ليصلي عند الكعبة لأطأن عنقه بقدمي ولأعفرن وجهه بالتراب. لحظات، ومين بيجي؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وبيروح يصلي عند الكعبة، الأصنام حوله 360 صنم والنبي يصلي لله. فقام أبو جهل بده يعمل حاله زقرته، زلمة بده ينفذ وعيده، فلما اقترب من النبي عليه الصلاة والسلام صار يتراجع وإيديه قدامه مرعوب خايف، فسألوه: ما لك يا أبا جهل؟ فأجاب: رأيت بيني وبينه خندقا من نار. النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول في هذا الموقف؟ بيقول فجعل الله بيني وبينه خندقا من نار. الله بيحمي نبيه مثل ما حما هو وأبو بكر في الذهاب في الغار، وحما مع سراقة بن مالك، ويسر له طريق الهجرة، ويسر له الدعوة، وحماه وقال والله يعصمك من الناس. كان بعض الصحابة يحرسوا النبي، فلما أنزل الله والله يعصمك من الناس تركوا حراسته، لأنه خلص الله تكفل بها. قال لقد رأيت بيني وبينه خندقا من نار. النبي بيقول والله لو اقترب لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. ثم تنزل آيات بتثبت هذا الموقف. ربنا بيقول أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أبو جهل ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي أبو جهل عن فعلته لنسف عن بالناصية، الناصية اللي هي مقدمة الرأس. وهان يظهر الإعجاز العلمي العظيم. ليش ذكر الله الناصية؟ لأن الناصية اللي هي مقدمة الرأس العلماء بيقولوا هي المسؤولة عن إصدار الأوامر والتعليمات والأشياء اللي بتخذها، القرارات اللي بتخذها الإنسان. ناصية كاذبة خاطئة. كيف بتكون الناصية كاذبة؟ كيف بتكون الناصية خاطئة؟ لأنها هي مصدر البيانات والمعلومات والقرارات. فليدعو ناديه، يدعو قرايبه، ويدعو جماعته، سندعو الزبانية، رح ندعو الملائكة ويتخطفوهم دفاعا عن محمد. كلا لا تطعه يا محمد واسجد واقترب. آيات عظيمة فيها تهديد لأبو جهل اللي كان بظن أنه إله أنصار يحموه، إله جماعة وقرابة يدفعوا عنه. ربنا هدده بالزبانية اللي هم ملائكة العذاب. من أعجب المشاهد اللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل هذا اللي بنحكيه وحكيناه في الحلقات الماضية من ما لقيه النبي من عداوة، كان كله في السنة الرابعة، يعني 3 سنوات سرية وإحنا لازلنا في السنة الرابعة. المشركين، وهذا مشهد عجيب جدا في تلك الفترة، 4 من كبار المشركين اللي كانوا يعادوا النبي، وهم الأخنس ابن شريق وعمر بن وهب وأبو سفيان وأبو جهل عمر بن هشام. ديروا بالكم في ناس بتفرقش بين أبو جهل وأبو لهب. أبو لهب هو عم النبي اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وأبو جهل هو عمرو بن هشام، وكان رجل قوي جدا. والنبي دعا اللهم انصر الإسلام بأحب العمرين إليك، فكان عمر بن الخطاب أحب إلى الله من عمرو بن هشام. وكانوا يتأثرون بالقرآن اللي بيقرأوا النبي، هذول الأربعة الأخنس وعمرو بن وهب وأبو سفيان وأبو جهل. فكانوا إذا جن الليل، يعني صارت الدنيا ليل، الآن إذا الدنيا ليل في مكة ما في زي اليوم أضوية وكشفات إلى آخره، كان ظلام دامس، يعني واحد ما بيشوف إشي قدامه. كانوا بيجلسوا بالقرب من الكعبة ويستمعوا إلى النبي وهو يتلو القرآن، ما حد شايف حدا، النبي جالس بيقوم بالليل قاعد أمام الكعبة ويصلي وبيقرأ القرآن، وهم بيجوا كل واحد بيقعدوا في الزاوية يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ظل يقرأ القرآن حتى يكاد الفجر أن يطلع، بلش الضوء يطلع، فلما الضوء يطلع يفلوا كلهم يهربوا، فيتقابلوا في الطريق، بيوتهم قراب من بعض، فيلوموا بعضهم بعضا، شو بتسوي هون؟ لو رآكم سفهاء مكة لألقيتم في قلوبهم شيئا تجاه محمد. أيوة ديروا بالكم لا ترجع لهاي الشغلة، ويتعاهدوا إنهم ما يرجعوا مرة أخرى. في الليلة اللي بعدها كل واحد منهم بيرجع ويستمع، بيقول لك خلص أكيد هذاك اللي عاهدته ما رح يرجع. بيتكرر المشهد لمدة 3 ليالي متتالية. الله أعلم كم التقوا وكم راحوا، لكن هاي أول مرة يلتقوا فيها 3 أيام يتعاهدوا، ومع إنهم بيتعاهدوا بيرجعوا ولا يستطيعون مقاومة بين قوسين سحر القرآن وجمال القرآن. بعدين بعد التعاهد 3 أيام، لما أصبحوا في اليوم الثالث، الأخنس بن شريق راح لأبو سفيان، قالوا يا أبا سفيان هل سمعت ما سمعت من القرآن؟ قالوا سمعت اللي سمعناه مبارح. فقال له أبو سفيان نعم سمعت ما يقول من الحق. شوف شو قال أبو سفيان، كان رجل صادق. ثم ذهب الأخنس وطلع راح لأبو جهل، تكلموا يعني في كلام وراح لأبو جهل، قال له يا أبا جهل هل سمعت ما سمعت من القرآن؟ الأخنس كأنه كان بيحاول يشوفهم بدهم يستميلوا ويآمنوا وخلص ونآمن كلنا ولا شو القصة. قال نعم شوف أبو جهل والعياذ بالله، ولكن كنا نحن وبنو عبد مناف كفرسي رهان. إحنا وعبد مناف اللي هم عائلة النبي كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا، يعني أطعموا الحجاج، وسقوا فسقينا، سقوا الحجاج وإحنا سقينا، حتى إذا خرج منهم رجل يقول إنه نبي فكيف لنا بهذا، كيف نجيب نبي؟ والله لا نتركها لهم أبدا. وهذا بيكشف إلنا سبب رفض أبو جهل للإيمان، إنه مش عدم اقتناعه بصدق النبي، لكنه الكبر والعصبية والقبلية وخوفه من إن تعلو مكانة بني عبد مناف على قبيلتهم. اتخيل. فإذاء شديد للنبي عليه الصلاة والسلام ونكران مع علمهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من رب العالمين. مرت الأربع سنوات، مرت الأربع سنوات، والآن بدنا ندخل في السنة الخامسة من البعثة، والنبي عليه الصلاة والسلام مع دخول السنة الخامسة من البعثة صار عمره حوالي 44 سنة. واشتد الإذاء على النبي، واشتد الإذاء على أصحابه، ولقوا ما لقوا من قريش، وقريش تطلق الأكاذيب والشائعات وتصد كل داخل عن مكة، كل داخل إلى مكة تصده عن الإسلام، خاصة في موسم الحج. كانت القبائل تيجي للعبادة، يعني تحج والأصنام تحج، كل قبيلة كان لها صنم، فكانوا قبل ما يفوتوا يقولهم ترى ديروا بالكم في شاعر، في ساحر، في مجنون، في كاهن اسمه محمد يدعي النبوة، إحنا أهل قرية أعلم به، سيبوكم منه. والنبي يستمر في دعوته إلى الله مع كل هذا الصدود، ويحاول ويحاول النبي عليه الصلاة والسلام، حتى في يوم من الأيام المشركين شو قرروا؟ إنهم يظهروا كذب النبي بتخيلاتهم، فراحوا لجزء من اليهود، جماعة من اليهود، وسألوهم بدنا أسئلة إذا أجاب عليها محمد يعني يكون صادق، بس بدنا أسئلة نحرجه. فاليهود قالوا لهم اسألوهم ثلاثة أسئلة، أو اسألوا النبي ثلاثة أسئلة عن الشباب اللي أماتهم الله ثم أحياهم فروا بدينهم، وعن رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها، ثم اسألوه سؤالا ثالثا إذا أجابه بيكون كذاب، وإذا لم يجبه بيكون صادق. شو السؤال الثالث؟ قال اسألوه عن الروح، ما أمر الروح، أو في رواية أخرى متى موعد يوم القيامة. وبالفعل رجعوا، والنبي عليه الصلاة والسلام شو بقولهم؟ بقولهم راح أحكي لكم غدا، آتيكم بالخبر. طبعا هاي القصة صارت حتى يعلمنا الله تعالى إنه نقول إن شاء الله، وهذا من الأدب مع الله، من قمة أدب المسلم مع ربه إنه إذا أراد أن يفعل شيء إنه يقول إن شاء الله تعالى. ليش؟ كأنه بقول أنا ما بقدر أعمل شيء ولا أقدم على شيء إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى له. وهذا من الأدب اللي تعلمناه من سورة الكهف، قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. طب اللي الإشي بدي أعمله سهل بكرة، سهل جدا إني أعمله، ما بده تكلف، حتى ولو لا تسوي شيء إلا تقول إن شاء الله.

0: بيقولوا يلا وين أجوبتك يا محمد؟ إذا كنت صادق وإذا كان الوحي بيجيك وين أجوبتك؟ ويتأخر الوحي قيل 40 يوم. فبتيجي أم زوجة أبو لهب بتعاير النبي بتقوله يا محمد ما أرى ربك إلا قلاك، يعني كرهك وتركك وعرف إنك مش مناسب لهاي الدعوة فتركك. فتنزل سورة الضحى تطيب خاطر النبي عليه الصلاة والسلام وتؤكد رعاية الله وعنايته بالنبي. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. وبالنبي بقول جبريل عليه السلام بقول له لقد أبطأت يا جبريل، تأخرت علي. فقال جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربك. ووجدك عائلا فأغنى إلها معنيين، الأول إنه كان فقير فأغناه الله بخديجة، والثاني إنه هو معيل للناس مسؤول عنهم مسؤول عن هدايتهم، فأغناه الله تعالى بالوحي والشريعة حتى يعلم الناس. ومع استمرار هذا الإذاء الشديد النبي يأمر أصحابه بالخروج إلى الحبشة والهجرة إلى الحبشة. شو بقولهم؟ أخرجوا إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. الملك مين كان؟ النجاشي ملك الحبشة، كان نصراني عادل حكيم رحيم، وأسلم وصلى النبي عليه الصلاة والسلام عليه صلاة الغائب. هاي كانت الهجرة الأولى، أول هجرة يهاجرها المسلمين، كانت في السنة 5 من البعثة، واللي خرجوا فيها 11 رجل و4 نساء، منهم سيدنا عثمان بن عفان وزوجته رقية، ومنهم سيدنا عبد الله بن مسعود. في طريق هجرتهم من شافوا؟ شافوا عمر بن الخطاب اللي كان من أشد المؤذين للمسلمين. وكانت أم عبد الله، واحدة اسمها عبد الله، من معارف سيدنا عمر، وكانت تشتغل عنده فترة من الفترات. فقال لها عمر إنه الفراق والهجرة يا أم عبد الله؟ فقالت له نعم يا عمر، لقد آذيتمونا في أرضنا ولقينا منكم ما لا نحتمل. فتكلمت معه شوية ثم رحلت. شو بتقول للصحابة؟ بتقولهم لقد لاحظت في قلب عمر رقة لم أجدها من قبل، ما شفتها من قبل. فواحد من الصحابة شو بقولهم؟ أتطمعين أن يسلم عمر؟ والله ما يسلم عمر حتى يسلم جمل الخطاب، جمل جده اللي ميت يقوم ويعيش ويسلم، ممكن يسلم عمر. لو جمل عمر أسلم ممكن يسلم عمر، كناية عن استحال إسلامه في نظرهم. عمر هذا شو؟ ولكن هذا الموقف سبحان الله كان فيه إشارة إلى مرحلة جديدة عظيمة ستبدأ في حياة سيدنا عمر بن الخطاب، راح نحكي عنها في حلقات قادمة. خلينا نطلع فاصل ونرجع نحكي عن الدروس المستفادة من صحبتنا للنبي في هاي القصة وهاي المرحلة من سيرته عليه الصلاة والسلام. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
4: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة، وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة، وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: أحمد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
6: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
7: ها.
6: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم.

0: لم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
0: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
0: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجمال.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: حياكم الله أعزائي المستمعين، متواصلين مرة أخرى في صحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن جزء من سيرته صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة للهجرة وبداية السنة الخامسة للهجرة. إحنا الآن في صحبة النبي، مرت 5 سنوات على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي ييسر أو يسير أول قافلة تهاجر في سبيل الله حتى يخف عنها العذاب وتحمي نفسها ويثبت إيمانها، طلعهم إلى الحبشة. في دروس كثيرة مستفادة. تتذكروا قبل شوي لما كنا نحكي عن استماع المشركين للقرآن الكريم، يوم بعد يوم ييجوا ومع معاهدتهم إنهم ما يرجعوا ما يقدروا يقاوموا أنوار النبي وجمال القرآن. وهذا الشيء انتبهوا بيشرح إلنا شبه في الصراع الدائم بين الشهوة والفطرة السليمة، الشهوة المتمثلة بأبو لهب والمشركين اللي معه، والفطرة السليمة المتمثلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ربنا قال ببين إلنا الطريق، بيقول إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذول الأربعة كانوا بيسمع القرآن عند الحرم وأنوار القرآن تغزو قلوبهم، لكن كل واحد منهم شو كان يفكر؟ إذا أسلمت رح أترك شهواتي، إذا أسلمت رح أبطل أصير أنا وبلال نفس الإشي، إذا أسلمت رح أترك الكاس اللي بشربه، إذا أسلمت راح أترك النساء اللي بعرفهن بالحرام، إذا أسلمت راح بدي أصير أتقبل المواعظ وأصير أهدى وأسكن. هذا صراع اليوم إحنا بنعيشه بين المتعة الحاضرة الزائلة والنعيم الروحي اللي بيملأ القلب بالمعاني السامية اللي بتوصل إلى الله سبحانه وتعالى، والفطرة السليمة الشهوة بتحاول تسكتك. كل ما تيجي ترجع إلى الله تقبل على الله، الشهوة بتجيك بملذات الدنيا، كاسك، طلعاتك وجياتك، البنات اللي بتعرفهم، اللايكات والرسائل والفيديوهات اللي بتشوفهم، الضحك على الناس وغيبة الناس، معرفة بواطن الناس وكشف عوراتهم والاطلاع عليها. اتصور لي وتصوري وتتصوري لي وأشوفك وتشوفيني ونطلع مع بعض ونشرب ونسمع أغاني وصخب، لا، هاي كلها بدي أبدلها. كل ما يجيك الشيء اللي بيأخذك للدين للإيمان للفطرة اللي الله فطرك عليها، بتقول بدي أبدل كل هذا بالالتزام والسكون، بدي أبدل هذا بالصلاة والوضوء، ولسه بدي أخلع بوتي في دوامي وأتوضأ. الطمأنينة والتصالح مع النفس والراحة النفسية، البشر والله اليوم بيدفعوا الغالي والنفيس عشان لحظة سكينة. هذول الأربعة لما كانوا يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشعروا بشيء من السكينة، وكانوا بالجنة بيسمعوا كلام النبي. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، لكنهم كانوا لما يرجعوا يفكروا بدي أترك المتعة، بدي أترك الحرام وأسلك هذا الطريق، لا لا، خليني مرتاح باللي أنا فيه، خليني مرتاح باللي أنا فيه. في ناس بيخاف، والله في ناس بيخاف يرجع إلى الحق بسبب ما يعيروه أصحابه. وللأسف اليوم في أصدقاء سوء، بتلاقي الواحد تاب في رمضان ولا في موسم خير ولا في 10 من ذي الحجة، بتلاقي صحبة السوء بتقول له شو صاير شيخ، شو ما يلا يرحمي امبارح، ولك تعال تعال يا مش عارف ايش يا كذا كذا كذا، تعال، حتى يخجل من نفسه انه تاب ورجع إلى الله، وبيرجع بيسحبوه لعندهم. هذا الصراع موجود يا إخوان في حياتنا، صراع بيجذبك نحو الشهوة والبعد عن الله، وصراع بجذبك نحو الفطرة السليمة. انت شو بدك تختار؟ بدك تختار طريق هؤلاء الأربعة اللي ماتوا على ما ماتوا عليه، ولا تختار المتعة الروحانية اللي فيها السكينة والطمأنينة؟ والله انه المؤمن الصالح الصادق مع الله بيعيش طمأنينة ما بيبدلها بملايين الأموال. اليوم امسك واحد مؤمن مسلم ملتزم ملتزم قل له بدي أعطيك 1,000,000 دينار وأكفر بالله والله ما يرضى، هاي نعمة. بتقول له تعال بدي أعطيك قصر مقابل أن تسب الذات الإلهية والله ما يرضى. في زمن صار الشباب يستسهل سب الذات الإلهية، في زمن صار الواحد أدنى مشكلة يسب الرب على مرته، يسب الرب على أولاده، يسب الرب على صاحبه، بكون بمزح بمزح هو صاحبه بيسب الرب على صاحبه، وهذا كفر بيخرجك من الملة. إذا مات الإنسان بعد هذا بيكون مات كافر، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث، ومرته بتكون طالق منه. الموضوع مش سهل. هؤلاء الأربعة كانوا هيك، كان في صراع، هل أترك المتعة الحاضرة وأكون قريب من ربي، ولا أبقى في المتعة الحاضرة وأظن أن الله لا يملك السعادة اللي أنا بفكر فيها واللي أنا بعيشها. في ناس هيك بفكر، في ناس بفكر إنه إذا التزم راح تروح منه السعادة، في ناس بفكر إنه إذا رجع إلى الله سبحانه وتعالى بفكر إنه الله لا يملك إنه يعطيه سعادة موجودة كانت في الحرام في الشرب والنسوان وغيره. لا، هذا خطأ وتصور خاطئ عن الالتزام. جاوب على هذا السؤال وانصف ربك في قلبك وربنا رح ينور طريقك ويفرجيك إنه السعادة كامنة في الالتزام. الإسلام لا يحرم الحياة، الإسلام يحرم الحرام. فأنصف نفسك وارجع إلى ربك. لما نزلت سورة الضحى، سورة الضحى فيها رسالة طمأنينة. لما نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته أم جميل شو قالت؟ لعل ربك قد خلاك يا محمد وشافك مش مناسب لهاي الدعوة وزهد فيك أو مل منك. وهي كلام من إنسانة ما بتعرف النبي ولا بتعرف قيمته ولا بتعرف ربنا سبحانه وتعالى. كثير أحيانا منا بيكون إنسان صالح وقريب من الله وبيروح وبيسمع كلام يؤذيه أو بيصير معه مصيبة من المصائب، لا يقول يا رب ليش أنا، لا لا يقول يا رب ليش أنا أبدا. أحيانا بحدث معك شيء، وإذا حدث معك شيء من هذا تذكر النبي عليه الصلاة والسلام، اعرف إنه ربك لما ابتلاك ما قلاك ما تركك، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لا لا أقسم يعني ربنا هذا اللي يقسم بالضحى، وهذه الآية العظيمة من آيات الكون، بعد الظلام الدامس يخرج نور ساطع بتشوف فيه كل شيء. الله ما يودع الناس ولا يترك الناس أبدا، وما يترك الجريح ولا المنكسر، لكن أحيانا ربنا بدي يعلمنا أنه هاي الدنيا هاي الدنيا هاي الدنيا. النبي يشتم يا أخوان، النبي يؤذى، والله إنها لا تساوي عند الله شيء. هاي الدنيا دنيا يؤذى فيها النبي لا تساوي عند الله شيء. فإذا شتمت في الدنيا، إذا انظلمت في الدنيا، تذكر إنه النبي كان مظلوم، ولا تلوم الله سبحانه وتعالى، لا ما ودعك ربك وما قال، بل ربنا ادخر لك بدل هذا شيء عظيم، وللآخرة خير لك من الأولى. وهي كانت بشرى لسيدنا محمد وبشرى لكل مظلوم من بعده. فالقادم في حياتك يا محمد أجمل وأجمل، وبعدين بتيجي الطمأنينة والعطاء، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. كل مظلوم في هاي الدنيا، كل مظلوم ما يحط اللوم على الله، لا ربنا ما نسيك ولا قلاك ولا تركك، لكن ربنا بده يعرفك إنه هاي الدنيا لا تساوي شيء، وأن ما ادخره الله تعالى لك في الآخرة أفضل، والآخرة خير لك. ربما أعطاك في هاي الدنيا ففسد عليك دينك بسبب هذا العطاء، فربنا منع عنك حتى إيش يعطيك في الآخرة، ولسوف يعطيك ربك فترضى جزاء صبرك. وهذا فعل مضارع يدل على استمرار العطاء حتى ترضى، وهذا بذكرنا بإحسان الله معنا في كل أزمة. فخلي علاقتك بالقرآن هيك، وخلي سيرة صحبة النبي تنور قلبك. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا، ذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. ولما يصير معك المصيبة اعرف أن الآخرة خير لك من الأولى، وإن ربنا سبحانه وتعالى سوف يعطيك حتى ترضى. هاي رسالة أخرى من صحبتنا للنبي في هاي الحلقة. كمان رسالة أخرى وجميلة جدا جدا، وأنا تعمدت أذكرها في هاي الحلقة، اللي هي خروج الصحابة من مكة المكرمة إلى الحبشة. في خروجهم مين شافوا؟ شافوا عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قبل ما يسلم كان يشكل الشيء المؤذي والمخيف في حياة الناس، كان يشكل الشخص الشرير اللي ما حدا بيقدر له، كان يشكل يعني قمة الصلابة، ما في لين وما ما في تغيير للرأي. عشان هيك لما أم عبد الله لاحظت رقة في قلبه وحكت للصحابة، شو حكوا الصحابة؟ لا هذا والله جمل الخطاب بيسلم وما بيسلم عمر بن الخطاب. شو بتحكي قاعدة يا أم عبد الله؟ مستحيل يسلم، آخر واحد ممكن يسلم في قريش عمر بن الخطاب. كثير منا إحنا ناس ببين عليه الصلابة والشدة، لكن جوات قلبه كله رحمة. مش إحنا دائما كثير بنحكي والله لو إنه هيك، والله إنه قلبه طيب، صح؟ بيكون شديد، بتقول والله لكن إنه قلب طيب. هاي مصدر الشخصية الشديدة من وين بتيجي؟ أحيانا بتيجي من الخوف إنه يتعدى علينا ناس، أحيانا بتكون لأنه إحنا تربينا بطريقة إنه العنف هو اللي بيجيب بالحق، أحيانا بنتصور إنه الرقة ممكن تقلل من مكانتنا، أحيانا ممكن الناس يفكروا إنه إذا حكى لمرته مثلا بحبك بحسها صعبة كثير، كيف أنا أحكي لها؟ هي بتنقص من رجولتي. في ناس بفكر إذا اتعامل، هو كان مسؤول، اتعامل مع الشخص اللي أدنى منه في الوظيفة أو كذا ببساطة وقدم وكذا بحس إنها استنقاص منه. في ناس بفكر إذا نزل من مستوى اللي هو حاطه في باله لأي مستوى ثاني إنه هذا انحطاط من قيمته. لا، هذا شيء خاطئ. فبتخلي الناس هاي الأمور وهاي التصورات الغلط بتخلينا إيش؟ نظهر الشدة والصلابة، مع إنه في بداخلنا رقة ورحمة. كم من شخص شديد بنحكي عنه والله من جوا قلبه طيب. مواقف الحياة أحيانا تظهر رقة قلبه، بتلاقيه عمره ما حكى لمرته إيش؟ كلمة كويسة، لكنها إذا مرضت بيطير على الصيدلية وبيجيب لها دواء وعلى الدكتور وعلى كذا. الإسلام أظهر رقة عمر. لما صاحب النبي كان بكاء، كان عمر بكاء، عمر يبكي الله أكبر. كان يساعد الناس بطريقة عظيمة، كان أبو المساكين سيدنا عمر، وكان أكثر من وقف بجانب الفقراء في حياة النبي بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. مواقف أظهرت لنا إيش؟ رحمة سيدنا عمر. وفي هاي المواقف إحنا ممكن تصير معنا. أحيانا بنكون إحنا في صلابة وشدة، بيصير إحنا بين خيارين، إما إنه نستمع إلى الرقة اللي جوات قلوبنا أو نسكتها بالعنف الظاهر، إنه لا نصد ونبعد ونمنع. فخلونا نفكر بطريقة أخرى، خلينا نفكر نصير زي عمر بعد الإسلام. كيف؟ إنه أنا أظهر الجانب الكويس مني. لما ربنا يرقق قلبك بالمواقف اعرف إنه ربنا أحبك وهذا أحب إلى الله، وكأنه نداء من الله إنه أقرب القلوب إلى الله هي القلوب الرقيقة اللي مثل أفئدة الطير، وإنه أبعد القلوب عن الله هو القلب القاسي. الله ينفعنا بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا السيرة ما أجملها وقصصها ما أحلاها والفوائد اللي بنأخذها منها. كيف كان سيدنا عمر شديد غليظ مع أنه في جواته رقة، لكن ما كان يسمع إلها. ليش؟ لأنه بخاف أنه تنزل قيمته، أو يقول عمر والله استسلم، أو عمر صار رقيق شو قصته. لا، لكنه لما أسلم أظهر صورة بخلاف ذلك. ما كان عمر شديد أبدا مع أنه كان تملأه الهيبة اللي بيشوفه يهابه، لكن اللي بيخالطه كان يعرف تواضعه رضي الله عنه. اللهم صل على سيدنا محمد وارضى عن أصحاب سيدنا محمد، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسول الله أجمعين. إلى هذا نكون وصلنا إلى ختام محطة وسيرة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وصرنا في السنة الخامسة من بعثته صلى الله عليه وسلم. أحداث أخرى بتتوالى وسنوات أخرى تمر. في الحلقة القادمة رح نحكي عن إسلام ناس من أحب الناس إلى رسول الله، سيدنا حمزة وسيدنا عمر. خليكم معنا وتابعوا أول بأول دروس السيرة حتى نستفيد منها إن شاء الله سبحانه وتعالى. على ذلك الموعد وإلى ذلك الموعد، وعلى أمل لقاء بكم جميعا إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: لكل فكرة صوت، خطوة أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.
3: كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة الطيران المدني تؤكد ألا إغلاق للمجال الجوي الأردني، وتدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها باستثناء العراق وسوريا ولبنان. مسؤول عسكري إسرائيلي يفيد بأن إيران أطلقت ما يقارب 30 صاروخا باليستيا على إسرائيل. وكالة مهر الإيرانية تؤكد أن الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة مسيرة فوق طهران. مسؤول عسكري إسرائيلي يشير إلى استهداف مصنع للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران يستخدم لإنتاج صواريخ باليستية. 4 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة زفتة بالنبطية جنوبي لبنان. جماعة الحوثي تعلن فرض حظر كامل وتام على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
6: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كليا، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر بموسم الحماس والمباريات. الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامي عنيزات.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: لك عجاج.
2: لا
1: طب تعال اورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. هيئة الطيران المدني تؤكد ألا إغلاق للمجال الجوي الأردني، وتدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. الملكية الأردنية تواصل رحلاتها باستثناء العراق وسوريا ولبنان. مسؤول عسكري إسرائيلي يفيد بأن إيران أطلقت ما يقارب 30 صاروخا باليستيا على إسرائيل. وكالة مهر الإيرانية تؤكد أن الدفاعات الجوية الإيرانية تسقط طائرة مسيرة فوق طهران. مسؤول عسكري إسرائيلي يشير إلى استهداف مصنع للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران يستخدم لإنتاج صواريخ باليستية. 4 شهداء في سلسلة غارات إسرائيلية على بلدة زفتة بالنبطية جنوبي لبنان. جماعة الحوثي تعلن فرض حظر كامل وتام على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا راف 4 هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. راف 4 اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو. بشركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيكس.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا. أحكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس لما الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.
3: كوكوكو.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الجيش الإيراني يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل ويحذر من هجمات أشد إذا استأنفت إسرائيل هجماتها، خصوصا في جنوب لبنان. القناة 12 تنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران بناء على طلب ترامب. ترامب يقول إن إسرائيل وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية لكن يعرقلها الجهل أو الغباء، ويؤكد أن الحصار على إيران سيظل قائما حتى التوصل لاتفاق نهائي. مسؤول عسكري إسرائيلي يفيد بأن إيران أطلقت ما يقارب 30 صاروخا باليستيا على إسرائيل. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفيد بأن صفارات إنذار تدوي في كريات شمونة بعد رصد صواريخ من لبنان. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد وقوع سلسلة غارات إسرائيلية على قرى قضاء الزهراني بالنبطية جنوبي لبنان. هيئة الطيران المدني تؤكد ألا إغلاق للمجال الجوي الأردني، وتدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم بتشوفونا. اهلا وسهلا فيكم لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء عبر اذاعه عين اف ام وعبر اكيد برنامج روحت. بنوجه لكم تحيه كثير كبيره، معاكم انا اسامه الجتاوي وايضا ضياء الربابعه احمد الحواري. اهلا وسهلا بالجميع.

يا حبايبنا بكون كثير مبسوط بلقائكم بهذا الوقت ونكون مع بعض على الهواء مباشرة معاكم بمشوار الترويحة اللي متعودين يعني صار لنا تقريبا أكثر من سنة مع بعض عبر عين اف ام يعني ببرنامج روحت ومعاكم أكيد برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الراعي الرسمي ويعني لبرنامجنا والوكيل الحصري والرسمي للعلامات التجارية بي واي دي وإنفينيتي ونيسان.

يحب للتواصل معنا على الهواء مباشرة هو 0784-6-3-1. هذا هو رقمنا اللي بتقدروا انكم تبعثونا عليه رسائلكم، وبرضو بتقدروا انكم تتفرجوا علينا عبر شاشات هواتفكم او تلفزيوناتكم او شاشاتكم على يعني العديد من الباقات على الرسيفر، بتلاقوا عين اف ام موجودة، وبرضو بتقدروا انكم تشاهدونا مباشرة عبر التطبيق. نزلوا التطبيق واعملوا له داونلود وضلكم فوتوا علينا. في جوائز برضو حتكون خلال كأس العالم وخلال مشاركة منتخبنا وخلال البطولة راح نوزعها، وراح يعني يكون للتطبيق حصة كبيرة من اللي بتابعونا برضو كمان عليه، وأنا بعرف أنه أغلب اللي بتابعونا على التطبيق من خارج المملكة، وعندنا ما شاء الله جمهور كثير كبير من المغتربين الأردنيين اللي بتابعونا على الهواء مباشرة وبيشوفونا على يعني شاشاتهم. التطبيق هو راديو عين اف ام أو راديو عين جوردن اللي بتقدروا تنزلوه وتتابعوا آخر أخبارنا آخر فيديوهاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشوفونا صوت وتسمعونا، أو تشوفونا صورة أو تسمعونا صوت. وأكيد تحياتنا لكل اللي بسمعونا بسياراتهم ببيوتهم على ترددنا 98.3 FM بعمان وإربد، من وجه لكم تحية كثير كبيرة.

0: لعب جوري الله يسعد لي قلبك، دائما بيعمل لي صوره بالذكاء الاصطناعي، اليوم يعمل لي صوره بكلر المنتخب وانا قاعد بالملعب بشوط شوطه ما شاء الله علي. بس بتعرف شغله، يعني الشاب اللي انت مطلعه بشبهنيش، مش انا يعني. شوي شوي شويه ملامح، يعني حاس حالي مش عارف جاي هيك خلطه ما بين يزن العرب وعبد الله نصيب، انت فهمت كيف؟ هيك طالع، هيك طالع وجهي.
1: حلو حلو لو قعد.
0: يلا على سيرة المنتخب، مبارح بعرف انه نمنا زعلانين واغلبكم نام زعلان، لكن خلينا نضل نذكر بانه يا جماعة الوديات ماشي بتعطي مؤشرات على المنتخب، على الجاهزية البدنية، على على على، لكن ليست هي نتيجة حتمية او صورة حتمية وحقيقية عن المستوى الحقيقي. مبارح يعني بنحكي عن 9 تبديلات او 10 تبديلات قام فيها المدرب، بحاول بخطط معينة مع لما لعبنا مع النرويج، اتوقع احنا مع مين لعبنا، مع سويسرا عفوا، لما لعبنا مع سويسرا كانت التشكيلة مختلفة عن لما لعبنا مبارح، رجع لتشكيلته الاعتيادية، نسيت الارقام كيف او شو هي التشكيلة الاساسية اللي دايما تعتمد ب، خلينا نحكي تشكيلة منتخبنا. لكن الشباب يعني الله يعطيهم العافية، أنا بدي أقيم المباراة، أكيد زعلت ونمت زعلان، وزعلان ليش شوتة أبو طاها ما إجت تقول، يعني للي حضر المباراة مبارح، أبو طاها يا جماعة يعني ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، والله العظيم أقول لك من كثر ما هالشباب بهالمنتخب قاعدين بنصابوا إني صرت أخاف يعني أحكي عنهم وأمدحهم أو أحكي عن مهاراتهم. يعني ما شاء الله مبارح مهند أبو طاها يا جماعة الشوت اللي شاتها جدا رائع. منتخبنا كان بأول ربع ساعة أو أول نص ساعة من المباراة جيد، سيطرنا ببعض الدقائق على مجريات المباراة، بنينا هجمات كان لازم تنتهي بطريقة أفضل، أخطاء دفاعية عنا كان، نعم كان في أخطاء دفاعية، هجوم مش مكتمل، لسه مش فاهمين الهجوم، يعني ما في حدا صريح، ما في حدا قاعد عم بيهاجم بصراحة، يمكن خوف من الإصابات قبل المونديال، ممكن خلينا نحكي يعني ما بعرف، لكن في كثير ملاحظات على المنتخب، ويمكن كابتن عثمان حسنات ببرنامجه هذا الأسبوع راح أكيد بكرة هو المفروض برنامج كابتن عثمان، فراح يكون هو موجود أكيد راح يحكي عن مباراة الأردن وكولومبيا. أنا برجع بأكد وبعيد مرة ثانية، أنا مش صحفي رياضي ولا إعلامي رياضي، لكن إحنا منتخبنا طالع كأس العالم، فعشان هيك آخر فترة من مواضيعنا أو من حلقاتنا كلها عم بتكون بنحكي مع بعض عن المنتخب، عم نراقب وعم منشاهد يعني 24 ساعة على 7 كل الأخبار بتخص المنتخب، كل إشي بخص المنتخب، لأنه خلص يعطيكم العافية المفروض الأسبوع الجاي تبلش بطولة كأس العالم، وخلينا نفوت على تطبيق سند، هلا صرت تفوت على تطبيق سند تعرف قدي ضايل زي ما بيقولوها للمباراة تبعتنا، أول مباراة لنا مع يعني المنتخب النمساوي، إن شاء الله نقدر إنه يعني نتغلب عليه وتكون الأمور 100%. لكن في ملاحظات، نعم حق الجمهور كله أنه يعطي ملاحظات ويحكي، وهذا بالنهاية منتخب هو ملك الجمهور والجمهور بيعلق، لكن برضو كمان كثير في أفريقيا كانت نتائجها للأسف بالوديات مخيبة للآمال، لكن بس طلعت على كأس العالم وبلشت بكأس العالم أكيد يعني اختلفت الأمور. يا رب الله يا رب يكون مع منتخبنا والأمور تكون تمام.

تضحية لمباراة المنتخب الوطني بالتحديد بهذا الوقت اللي أنا عم بحكي فيه 8 أيام و11 ساعة و46 دقيقة بتنطلق أول مباراة لمنتخبنا الوطني مع المنتخب النمساوي. مباراة يوم أمس يعني كانت مخيبة أيضا لأمال الجمهور، لكن حسابات المدرب تختلف عن حسابات الجماهير اللي أنت بدك تحضر ومتحمس وبتفوز. يمكن المدرب ما بتهمه النتيجة قد ما بهمه أنه اللاعبين يحتكوا، اللاعبين يفوتوا يغلطوا. اليوم أنت الأخطاء مسموحة، ما هي هاي الفكرة. اليوم المباريات الودية وهاي المباريات أنه أنت مسموح لك تغلط، اغلط وتعلم من غلطك، واغلط واحتك وروح وبدل وسوي. ولاحظت كنا نسمع لأنه كان صوت السلامي عالي وصوت الجمهور عالي، صوت اللعيبة هم عم بيحكوا مع بعض عالي بالبث، فيعني سمعنا السلامي آخر 20 دقيقة يمكن من المباراة، اضغط فوت اضغط يلا يا مرضي يا علوة، كان ينادي عليهم يقول لهم فوتوا اضغطوا مش مشكلة آكل مرتدة سريعة. كان في مرتدة سريعة كنا بانين هجمة وكانت فرصة وجت بعديها مرتدة سريعة، لكن أتوقع أن نور بني عطية أنقذها. فاليوم قاعد عم بخلي الشباب حتى ينضغطوا للآخر. يعني اليوم وين البرشر عندك أو الضغط في المباريات؟ أول ربع ساعة من المباراة وآخر ربع ساعة من المباراة هيك أنا بسمع، يعني بكون في شوية ضغط أو الضغط أكثر. آخر ربع ساعة لازم يكون أنت كنت متأخر بالنتيجة، فأنت عليك برشر أنك تصنع فرص وتسجل أهداف ويعني تتقدم بالنتيجة. فيعني اليوم عم بنحطه تحت الضغط، عم بنحطه تحت يعني الخبرة اللي إن شاء الله يكتسبوها من هاي المباراة. مبارح كولومبيا مش فريق سهل، يعني رودريغيز ودياز وسواريز وكلهم محترفين ببايرن وباريس سان جيرمان وكلهم محترفين في الدوريات الأوروبية. فالفكرة اليوم أنت تصنيفك إشي و60 على تصنيفنا إشي و40 أو إشي و60 على العالم، مع المنتخب اللي تصنيفه 13 على العالم. فأنت يعني تأدي هيك مباراة شفنا فيها شوية انضباط لكن ما كمل، شفنا فيها يعني بناء هجمات حلو، لعب حلو، وجراء وجرأة، لكن ما كملت وانتهت بأهداف. فالله يجيب لي فيه الخير ويوفق منتخبنا وتكون كل الأمور تمام. راح نطلع على رفع الأذان ومن ثم نرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: عيش السهولة، عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجمال.
1: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

معكم حبايب قلبنا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وبتحضرونا وبتشوفونا. يعني في جهود جدا كبيره من الجاليه الاردنيه، خلينا نحكي بالاردن وبالاخص في صفحه انا شفتها اسمها رابطه مشجعي النشامه بامريكا GFA-USA. هاي الرابطه يعني عم ببذلوا جهود كثير كبيره لدعم ومؤازره المنتخب، معلنين لكل الجاليه الاردنيه اللي موجودين ب يعني الولايات المتحده الامريكيه عن اول مباراه راح تكون مع النشامه مع النمسا. عاملين دعوه لكل الجاليه الاردنيه بانهم يتجمعوا بسان دييغو، يعني حافلة المنتخب راح تنطلق من سان دييغو باتجاه لوس أنجلوس، ويعني بعديها برضو كمان لسان فرانسيسكو. المباراة راح تكون بملعب ليفايز بسان فرانسيسكو، فهم عاملين إعلان. وأنا برضو كمان بحكي لكل حدا بسمعنا من أمريكا وكل حدا بيشوفنا من الجالية الأردنية أنه تنضموا لهذا الموكب اللي راح يكون عن جد له تأثير نفسي ومعنوي كبير على منتخبنا الوطني. يعني في راح تكون نقطة توقف بلوس أنجلوس، راح يطلعوا من سان دييغو لغاية لوس أنجلوس، بعدين يوصلوا على سان فرانسيسكو محل الملعب. راح يطلعوا من سان دييغو يرتاحوا بسان فرانسيسكو، راح يكون هناك أيضا العديد من المشجعين من الجالية الأردنية، وراح يطلعوا بموكب كامل من سان فرانسيسكو لغاية الملعب على سان دييغو ملعب ليفايس للقاء النشامة مع المنتخب الوطني الأردني. الله يعطيكم العافية، شكرا على جهودكم، ويا جماعة اعملوا لهم متابعة، يعني ضروري. احنا اليوم مندور على اي جهود فردية برضو ندعمها، يعني اعملوا لهم متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي وشوفوا تغطيتهم ما احلاها لرحلة منتخبنا بكأس العالم. ودعوة لكل الناس الموجودين بأمريكا الأردنيين بأنهم يكونوا من ضمن هذا الموكب اللي عاملينه رابطة مشجعين المنتخب الأردني في الولايات المتحدة الأمريكية.

0: سامر الصواف نسمع شو بعد لنا.
1: سامر كيفك يا خال؟
0: هلا حبيبي،
1: هلا والله جميع المستمعين.
0: هلا والله.
1: من الاخر طالب منك اغنيتين.
0: اغنيتين مش اغنيه،
1: اساطير. خلي الواحد يسمع صوت متعب السقار وهاني متواسي وشو اسمه نداء شراره،
0: نسمعهم اكيد.
1: والثانيه بكسام.
0: ايوه
1: يا باغيه،
0: يا باغي
1: استر بيتك ضروري جدا. خلاص اول مره بطلبك.
0: صارت عند ضياء الموضوع سيدي. ابشر ابشر ابشر ضياء، قال لك ابشر ابشر سيدي. نسمع هاي الرساله كمان.
2: الله يسعد مساك يا انبك.
0: هلا هلا حبيب القلب ابو المراشد
2: العريس لمتكتك، ومسا الكادر الجميل النشيط اللي معك.
0: هلا والله،
2: ومسا اليوم الحلو الجميل.
0: والله انك متفائل دائما.
2: الحمد لله، يعني ما في ازمه ما في أزمة.
0: ايوه
2: الصبح كان خفيف الحمد لله.
0: الحمد لله
2: يا رب يتمم علينا على خير.
0: امين.
2: الله يسعد مساك
0: دائما يا اهلا ويا مرحبا.

برضو يا جماعة جروبات الفيسبوك ويعني العديد من مواقع التواصل الاجتماعي عليها عروض لبيع تذاكر مباريات المنتخب بمئات التذاكر. ناس ومئات الناس ويمكن آلاف الناس شروا تذاكر للمباراة لكن تم رفضهم من السفارة الأمريكية وما فيزوا لهم. كثير ناس يعني طلعت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي مستاءة من هذا الإشي يعني, وبتقول لك إنه إحنا والله لا نرجع, بدناش نهرب. ليك كمية الرفض يعني عالية جدا, وعم ببيعوا تكتاتهم قاعدين على مواقع التواصل الاجتماعي لناس طلعت لهم الفيزا أو أصلا موجودين بأمريكا عشان يروحوا يحضروا. ناس عن جد شرت بيمكن بألاف الدنانير تكتات وانرفضوا من السفارة الأمريكية, وحاليا بس بيدوروا على هدول التكتات يبيعوهم. بس تعرفوا شغلة والله يا أخواني, يعني بيني وبينكم إحنا من بعد قصص التهريب هاي اللي عن طريق بريطانيا وصرنا ترند على مستوى العالم يعني صراحة ما بديش أقول إنه باللاموش لأني بزعل على اللي بيكون دافع مصاري وبده يطلع وبده يشجع المنتخب من قلبه وهيك, بس يعني يا أخوان مش عارف شو بدي أقول لكم. اعذروهم اعذروهم, ما احنا سمعتنا بموضوع التهريب وموضوع الهجرة الغير شرعية يعني آخر سنتين كانت واصلة مواصيل رائعة. ما اعتقناهم مش لما فتحوا لنا الفيزا على بريطانيا, ما اعتقناهم. كم واحد يا زلمة تهريب غير شرعي؟ عشرات آلاف الشباب, ليش احكي عشرات آلاف الشباب جد؟ كم واحد طلع له؟ يمكن 5000 7000 8000 10000 شاب طلع طلع منيح على أمريكا, فيعني تزعلوش كثير يا اخوان.

طبعا يعني اللي زيه زيكو اكيد فيش حدا فيكم حيكون شاري تكت, يعني اكيد لا انا ولا حواري ولا ضياء, اكيد هذا اشي اكيد جدا. انت شو شاري يا اخوي؟ شاري تكتات سينما, سينما اكيد طبعا, انا كمان

0: أخونا المحترم أبو شهم الله يعطيك العافية حبيب القلب ضياء المحترم. والله إحنا خلينا شوي نكون يعني بعاد. أنا والله ما بحب الإساءة يعني حتى لو بالتنكيت, يعني الناس بعرف نكتت وعادي إشي مش يعني مش من المحرمات, لكن إحنا حاليا لازم نكون مع منتخبنا نرفع من معنوياتهم يا جماعة أكثر من ما أنه ننتقدهم وننكت عليهم. يعني هذا إشي مهم جدا وأنا بفهم, وإشي ما بيقدر واحد يخبيه بأنه الجمهور الأردني في عنده كثير مآخذ على حراس المرمى, ويعني أهمهم يزيد أبو ليلى ويزيد صديقي وحبيبي الله يعطي العافية والله يوفقه, وإن شاء الله يا رب بيأدي أداء خلال كأس العالم بيكون أداء مشرف وبتكون كل الأمور تمام. لكن الجمهور أغلبه بقول لك أنه يعني يزيد وفي عندنا مشكلة في الحراسة وإلى آخره. هلأ أشوف أنا بدي أقول لك شيء بصراحة, أنا بحب بديش أفوت بهاي المهاترات أو هاي الأشياء. أولا لأني لست صحفي ولا إعلامي رياضي متخصص ولا محلل ولا يعني عندي أي خبرة أني أقدر والله أني أقول هو مستواه مش منيح ولا هو والله مستواه كويس ولا هو في عنده إشي, ما بقدرش أطلع أحكي هيك أنا. لكن أنا اللي بهمني الزاوية الأخرى, زاوية الدعم, الدعم للشباب مش مشكلة. يعني مبارح حتى والله شفت كثير كومنتات إيجابية, شفت تعليقات سلبية جدا, لكن مقابلها شفت تعليقات جدا إيجابية على المنتخب إنه الله يعطيكم العافية يا شباب, قدمتوا الشوط الأول أداء نوعا ما كان كويس. يعني بتحس إنه في أمل إنه المنتخب لما يدخل على كأس العالم يكون في تنظيم أكثر من هيك وفي نظام أكثر من هيك بين اللاعبين والتزام بالمراكز والدربك اللي بتصير والخربطة اللي بتصير. الله يجيب اللي فيه الخير على كل الأحوال, وكلهم شباب الله يعطيهم العافية, وصلونا وأهلونا لكأس العالم وبجهودهم وبمهاراتهم وبجهود الجهاز الفني الله يعطيهم ألف عافية. هم وحدهم سبب فرحتنا وسبب يعني هاي الفرحة اللي احنا حاليا عايشينها, وكل يوم ما في حديث بالشارع الأردني إلا عن المنتخب الوطني وتحضيراته لكأس العالم. فعم نعيش حالة شكرا لهم عن جد, حتى لو ما أنجزنا بكأس العالم لكن شكرا لهم أنه هاي الحالة اللي عم نحسها الحلوة على الهواء والحماس على المنتخب والمشاركات والكذا, أنه هذا الجيل عيشنا هذا الشعور الحلو وعيشنا شعور نتأهل لكأس العالم ونحتفل فيه, وعيشنا شعور برضو كمان وأنا بحكيها وبالثم المليان نكون أبطال آسيا غير المتوجين للأسف بسبب الظلم التحكيمي اللي وقع علينا. لكن أبطال آسيا الحقيقيين اليوم هم المنتخب الأردني, وهذا ما عند أي بني آدم بفهم ألف با رياضة بيقول لك هو البطل غير المتوج. واضحة كانت الأخطاء التحكيمية اللي ظلمتنا خلال آسيا وظلمتنا أيضا خلال يعني كأس العرب بمشاركاتنا, لكن وصيف العرب ووصيف آسيا هيك الورق بحكي. لكن أنا اللي بشوفه واللي بحكي نحن أبطال العرب ونحن أبطال آسيا, أبطال هاي البطولة اللي صارت غير المتوجين. عيشونا عن جد أيام حلوة يا زلمة, مباراتنا مع العراق ومباراتنا مع السعودية ومباراتنا مع كذا, يعني وقت آسيا كانت حالة مجنونة من المنتخب ومتعة, وجد الناس بلشت تعشق المنتخب وتعشق الشباب من قلبها, لأنه أوف يا زلمة شو عم بيعملوا بآسيا, بلشوا يتعرفوا على الشباب أكثر ويصيروا عن جد نجوم مش بس بالأردن. هم كانوا معروفين ونجوم بالأردن لكن هم صاروا نجوم بالوطن العربي كامل يا جماعة. على مستوى الوطن العربي عندهم معجبين من كل العالم العربي ومن كل العالم, والصحف الأجنبية حكت عنهم والصحف العالمية حكت عنهم وحكت عن كل لاعب من لاعبين المحترفين ما شاء الله عليهم. ما ننسى الإشي الكويس, خلينا يضل عندنا أمل. وبرد بكرر وبعيد, بلاش التفاؤل المفرط وبلاش التشاؤم المفرط. احنا لازم نطلع نسمع فاصل ونسمع اغنية ونرجع. طيب خليكم معنا, ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة, راح نرجع ونروح ونرجع ونروح ونحكي ونشوف شو مواضيع كمان نحكي فيها. خليكم معنا يلا.
1: على اربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن

وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام، معي انا اسامه الجيتاوي عبر برنامجنا برنامج روحت على ترددنا 98.3، وتحياتنا للي بتابعونا ايضا على الابلكيشن تبعنا وعلى شاشات تلفزيوناتهم وتليفوناتهم. أسامة الجيتاوي معاكم وضياء الربابعة وأحمد الحواري.

المحترم يعني عدي صافي، تحياتنا لك يا جماعة. اتحاد كرة القدم صرح لموقع الدار بأنه لم يتم تمويل سفر أي مؤثر أو أي ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي على حساب الاتحاد خلال كأس العالم. طيب تمام، هلأ بالنسبة لي أنا بس أسمع هذا الخبر بعرفش يعني أنه أنا أنبسط على هيك خبر ولا أزعل على هيك خبر. اليوم إحنا لما بدنا إشي يليق بمنتخبنا، مش على الأقل مفروض يكون فيه ولو بعثة منطقة من العديد من الأشخاص اللي عن جد صناع محتوى ويطلق عليهم كلمة صناع محتوى وصناع محتوى وطنيين ورائعين. لو 3-4 أشخاص واثنين منهم معروفين على إنستغرام بيسووا محتوى واثنين منهم معروفين على يوتيوب ومحترمين وما بينهم أو ما عليهم علامات استفهام للناس، ليه ما أطلعهم عشان يكونوا معاي أداة يعني تساعدني بإني أروج للمنتخب أمام كل العرب؟ واليوم عندنا بعض صناع المحتوى لما نحكي المحترمين منهم عندهم ملايين العرب بتابعوهم، وإحنا من أقوى الدول بصناعة المحتوى والمتابعات والمؤثرين وهاي القصص. يا أخي ما هي انخليت بليت، والله في ناس كويسين كان ممكن إنه يتاخدوا يكونوا يعني أز إشي داعم، إشي سبورت للإعلام اللي عم بيكون للاتحاد، واللي عم برضو كمان يعطيهم العافية ما عم بيقصروا عم بيفرجونا المنتخب. لكن حلو برضو كمان أنا أطلب من المؤثرين أقول لهم تعالوا هذا إشي وطني، يلا نبلش نصنع محتوى، مقابلات مثلا مع اللعيبة، أشياء بتحكي يا جماعة، في كثير أشياء بتطلع، ليه ما نطلعهم؟ أنا هاي رأيي الشخصي. في ناس بيقول لك لا ما في داعي وإحنا فيش عندنا مؤثرين وهدول حكي فاضي و إلى آخره. لكن أنا رأيي إنه لو تم انتقاء يعني 4 أو 5 أشخاص من اللي عن جد عندهم ملايين المتابعين ومحترمين والناس ما بتتجادل عليهم وعندهم محتوى مناسب للجميع وعندهم قبول للناس، أطلعهم عشان يصنعوا محتوى. انتم مستقلين كمية العرب اللي بتابعوا صناع المحتوى عندنا، ملايين العرب من كل الدول العربية ومن العالم بتابعوهم، مش هذا الاشي بدعم المنتخب وبدعم بلدنا؟

0: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

اهلا وسهلا فيكم على جديد حبايب القلب مستمعينا الاعزاء. خلينا بالله نبلش بمشاركاتكم على الهواء مباشره. اخونا اياد السعدي الله يسعدني مساك يعني وتحياتنا برضو كمان بقول يسعد مساكم مساء احمد ومساء ضياء. الله يسعد قلبك, قول لي كلامك سليم 100% ولكن للاسف هل من مستجيب؟ لا ما في مستجيب. احنا انا استغربت وقلت يعني طلعت قلت يا اخوان ليه محسسيننا انهم مكمكمين على المنتخب تكمكم؟ وين هذا ليه؟ ما يا اخي انا ما بعرف, بس انا سمعت انه ما في بعثه اعلاميه اصلا طلعت مع المنتخب, صحفيين كذا الى اخره, وين يعني؟ الله يسعد مساك ابو جتاوي, مساء جميع المستمعين. بدي ابارك لاخوي وحبيبي رافض قطيشات العقيد المولود العقيد المولود اللي مش فاهم, او المولود اللي اجته او اللي اجا, الله يجعله اجته, الله يجعله من الصالحات مع ليان. مني انا داود النابلسي, الله يسعد مساك حبيب القلب. طيب هم في عنا رسالة بتقول مهند أبو طاها لعب من قبل مهاجم وجناح ببداياته, عزايزة والفخوري ستايل لعبهم يصلح يكون مهاجم وبتبادل الدور مع أحد الأجنحة, علي علوان لا يصلح إلا لجناح رابط بين الخطوط, وممكن موسى التعمري يستغله ظهير مكان أبو طاها, وأبو طاها يلعب جناح شمال وعزايزة جناح يمين, بتبادل على مركز المهاجم أو بتبادل على مركز المهاجم مع علوان أو الفخوري. أبو غوش راح يكون له دور كبير بالتشكيلة بعد استدعائه, وإحسان تحسن كثير صراحة. يعني أنا بدي أوجه تحية كثير كبيرة للكابتن إحسان حداد, الله يعطيه ألف عافية. يعني ما شاء الله مستوى البدني ومستوى المعنوي والروح القتالية اللي عنده اللي شفناها بمباراة مبارح مبشرة بالخير. كثير ناس حاولت بأنها يعني تحط علامات سؤال على مشاركة إحسان حداد مع المنتخب, ونحكي كثير شغلات يعني ما قرأتش كلها, لكن يعني اللي راهن على أنه إحسان حداد ما رح يرجع بقوته البدنية وتأثيره المهم مع المنتخب كان خسران, لأنه مبارح خلال مباراة كولومبيا الله يعطيه العافية جاهزيته البدنية جاهزيته المعنوية رائعة جداً. تحياتنا لكابتن إحسان حداد كابتن منتخبنا الوطني صديقي العزيز وحبيبي.

محمود اللي بعت لي هذا التحليل بيقول لي هاي قراءات فنية يعني بسيطة وما في بديل رأس حرب, ما في بديل لرأس الحرب ليزن نعيمات. وفي واضح انه في مشكلة يعني بالهجوم بغياب يزن نعيمات اكيد. عمر طاها الله يعطيك الف عافية حبيب القلب, يسعد مساك. هون كمان حبايب القلب جميعا الله يسعد مساكم. اخونا ابو عليان هلا حبيب قلبي, محمد عليان العريس العريس هلا والله.

0: سالم اللوزي بيقول لي مساك يا ابو يسعد مساك يا برو. ليه صرت ناديني برو؟ هاي كلمة أخي. في واحد أنا عجبني صراحة، أنا كنت بدي أحكي عن الموضوع، في واحد سبقني كل إشي. أخي مرحبا أخي، هيني بستناك أخي، مروح أخي، وينك يا أخي، تعبت يا أخي، بحبك أخي يا زلمة. خلص يا والله كانت يا أخوي، أنا بعرف هلا يا أخوي، كيفك يا أخوي. يعني أخي يعني مش عارف والله العظيم، يعني رابطة اللي بيحكوا أخي كثير الله يعطيهم العافية، أنا بعرف حرام بيكونوا صادقين من قلبهم يعني، بس الكلمة يا زلمة مش عارف، أخي أخي أخي أخي، في ناس بحطوها مع كل قصة كلمة أخي. تأكل معنا أخي؟ هاي يا ضياء بيقول لي فاصل أخي. فاصل أخي. طيب خلينا نطلع مع بعض على فاصل راس الساعة ونرجع نستكمل معاكم إن شاء الله ساعتنا الثانية وحديثنا اللي يصلوا أيام دائما يعني، وتخطيطنا اللي بدأت من هلأ يعني من الآن بدأت لنشاطات المنتخب والأخبار ردود فعل الجماهير على منتخبنا الوطني. خليكم معنا، راح نروح ونرجع ونستكمل معاكم ساعة جديدة من برنامجنا، برنامج روحت برعاية بي واي دي اللي وكيلها الرسمي والحصري مجموعة شركات بسطامي وصاحب اللي أيضا وكلاء العلامات التجارية إنفينيتي ونيسان. خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
3: إيرك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الجيش الإيراني يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل ويحذر من هجمات أشد إذا استأنفت إسرائيل هجماتها، خصوصا في جنوب لبنان. القناة 12 تنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران بناء على طلب ترامب. ترامب يقول إن إسرائيل وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية لكن يعرقلها الجهل أو الغباء، ويؤكد أن الحصار على إيران سيظل قائما حتى التوصل لاتفاق نهائي. مسؤول عسكري إسرائيلي يفيد بأن إيران أطلقت ما يقارب 30 صاروخا باليستيا على إسرائيل. الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفيد بأن صفارات إنذار تدوي في كريات شمونة بعد رصد صواريخ من لبنان. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد وقوع سلسلة غارات إسرائيلية على قرى قضاء الزهراني بالنبطية جنوبي لبنان. هيئة الطيران المدني تؤكد ألا إغلاق للمجال الجوي الأردني، وتدعو المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدارنيوز.نت، القصة وما فيها.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: عيش السهولة عيش المتعة، كل شي بكبسة واحدة بسرعة، ارسل

0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

طيب يا جماعة في أغنية أخونا هلال نفس الإشي هو اللي عملنا إياها صح؟ تحياتنا إله، طلبنا منه إشي لعين اف ام وفي عين اف ام، خلينا نسمع أغنية المنتخب يلا، معمولة طبعا بالذكاء الاصطناعي من عين اف ام أو لعين اف ام ومهدا من أخونا هلال الله يعطيه العافية.

صراحة شكرا أخونا هلال على هيك أغنية وعلى هيك كلمات عن جد حلوة وحماسية وراح نستخدمها دائما وكل حلقاتنا وبكأس العالم. فشكرا لك على إهدائك لنا يعني هالأغنية اللي سمعنا منها يعني واحد من المقاطع بتجنن. شوف على الرغم أنها ذكاء اصطناعي لكن كلماتها جد حلوة وفيها آلات موسيقية وفيها توزيع موسيقي متعوب عليه يعني. يعطيك العافية سيدي, شكرا لك.

0: اهل النشامة جايين. اخونا موسى نسمع شو بعث لنا.
1: تاوي
0: هلا والله،
1: انتخبنا بجنن واحنا من جنن.
0: يسعد الله حي بعضنا.
1: سلامي بجنن، كل شيء بجنن. امبارح ما شاء الله لعبوا لعب بجنن
0: صراحة. بس والله في اخطاء كمان في.
1: خلوا المنتخب بحاله يا اخوان، خلوا المنتخب بحاله. زي ما طلعونا على كأس العالم بدون اي شيء، بيأهلونا للدور الثاني ان شاء الله
0: يا رب. الله يسمع منك.
1: بالتوفيق، بالتوفيق للمنتخب.
0: الله يسعد قلبك حبيب القلب، تحياتنا لك. يا هلا ويا مرحبا بالنوافلي. هاي علي المناصير هون بقول لي جتاوي، صراحه للامانه انا المنتخب عاجبني جدا، لعب عالمي، لكن لا ننسى انها مباريات تجهيزيه للمباريات الرسميه. تحياتنا لك اخونا علي المناصير. ارى بتتفاوت، يعني في ناس بقول لك يعني مش راح ناخذ بهاي المباريات المستوى تمام، في ناس بقول لك في عندنا اخطاء من الدرك، لكن واضح انه في اخطاء، يعني المدرب ادرى منا كلنا يتدرك.
2: مساء الورد اخوي.
0: رسالة. هلا زكريا،
2: مساء الورد على الحلوين المستمعين كمان.
0: انت الحلو كمان.
2: والله يا اخويا جتاوي، مباراة امبارح يعني اثبت المنتخب انه في امل 70% بلعبهم امبارح متكتك، بس هالغلطتين يعني، وان شاء الله بيعوضوها
0: يا
2: كأس
0: رب.
2: العالم
0: يا رب يا رب،
2: وامين يا رب. ومساء الورد اخوي جتاوي.
0: الله يسعد لي قلبك يعني. هلا حبيب قلبي، الله يسعد لي هالمسا اللي بتجنن. يعني خلص احنا هلا هيك مباريات، مع انه انا كان بدي يكون كمان في عدد من المباريات الوديه اكثر من هيك، والاحتكاك بمنتخبات كبيره اكثر من هيك، عشان بس نكسر حاجز انه انا امام منتخب عالمي، ولا انا امام منتخب كبير، ولا انا امام لعيبه محترفين. هذا الحاجز النفسي ترى مهم برضو كمان عند اللعيبه. قصي عليان اخو محمد عليان العريس، الله يسعد لي مساك. هلا حبيب قلبي. اخواننا خلدون حداد وجوليانا حداد، يا اهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لكم ويسعد مساكم. وبدنا نمسي برضو كمان على لجين وسوار وصقر الخلايلة من اشرف الخلايلة، يا اهلا ويا مرحبا. ها هاي اخونا هلال الصالح، الله يعطيك العافية حبيب القلب. يعني بعث لنا الاغنية، وهيو بعث لنا كمان هون مشاركة بيقول العفو، وان شاء الله تكون عجبتكم. اسمع، جدا رائعة الاغنية، جدا جدا، وهي ضياء والله بقول لك يعني رائعة. شكرا أخونا هلال الصالح، الله يسعد قلبك على هيك أغنية، وراح نسمعها دائما على عين اف ام إن شاء الله.

0: هات الرساله هاي نسمع.
1: مساء الخير.
0: هلا مساء النور
1: اياد عليان.
0: هلا ابو عليان. هلا والله
1: حبيب القلب اخي اسامه الجتاوي.
0: هلا اخي
1: مهنئ اخي.
0: ايوه
1: محمد عليان بزواجه
0: كمان انت اخوهم
1: اخي. والله نعم الجتاوي. الله يسعد مساك يا اخي يا حبيب الشعب يا تاج الراس.
0: انت تاج الراس
1: يلي مفرحنا.
0: انت تاج الراس. شكرا.
1: سمعنا اغاني حلوه زيك يا حلو.
0: اي الاغاني الحلوه كلها موجوده سيدي.
1: تاج الراس يا اخي. بعرف انك تتضايق من كلمه اخي بس يلا بعينك الله تحملنا اليوم يا اخي. يسعد مساك اسامه الجتاوي. ابو نشأت معك اياد عليان
0: حبيب قلبي. هلا اخونا اياد. الله يسعد لي قلبك ويسعد مساك يا باشا. يا هلا اخي. اهلا اهلا. نشوف زميلنا المحترم معاويه الطرمان شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي يسعد مساك يا ابو الحاج.
0: هلا والله الله يخليك. معك. الله يسعدك.
2: كلامك سليم يعني انا سليم مع كلامك انه اختاروا 4-5 اشخاص مؤثرين حقين محترمين محتواهم هادف محترم جنن ينقل الصورة الحضارية لمنتخبنا الاردني ولبلدنا هناك. صحيح. ممكن يكون ترويج سياحي غير مباشر برضو كمان
0: طبعا.
2: يعني احنا ليش نبعد عن الاسماء؟ مثلا عندك جو حطاب مثلا.
0: صح.
2: يعني عندك كابتن بعد الرحمن
0: ابن
2: حتوته
0: كباتن
2: الذهبي. ليه ما طلعتوا 3-4 منهم من الاتحاد يدعموا المنتخب نفسيا معنويا؟ صح. سيبك من الحاملين ابواق اللي بالشوارع هذول فكك منهم. انا بحكي لك على ناس قامات رياضيه اردنيه.
0: صح.
2: تستحق انها تروح تعزر منتخبنا.
0: صح.
2: وتوصلنا الصوره الممكنه الى من مونديال 26 لكل العرب وكل العالم.
0: الله يسعد قلبك. يعني احكي لكم شغله بصراحه انا لحد الان مش داخل باجواء المونديال لانه ما عم بشوف كونتنت مش عم بشوف محتوى قاعد عم بصير مع المنتخب ولا المنتخب. يعني الله يعطيهم العافيه الشباب الجاليه الاردنيه اللي عايشين بامريكا بيصوروا وبصوروا تدريباتهم بصوروا كذا. لكن اليوم الخبره بتفرق. اليوم يعني الشباب اللي عايشين بامريكا يمكن ما يكونوا صناع محتوى فعلا معروفين. يعني في كم صانع محتوى جهاد معنون ما شاء الله عليه هو رحاله ولف كل الولايات الامريكيه بالفان تبعته وما بعرف اذا شفته عامل الفان تبعته وحاط شاشه ورا سكرين للمنتخب وبطلع فيها اشياء للاردن وبطلع فيها. يعني رائع جدا اللي عمله جهاد معنون. هو اردني مقيم بالولايات المتحده الامريكيه. شاب بيعمل محتوى جدا رائع ومش مقصر يعني ابدا. لكن بالانجليزي زي ما بيقولوها other than that غير هيك صراحة ما عم بشوف محتوى محمس للمنتخب على مواقع التواصل الاجتماعي. ليه؟ لأنه ما في أي نوع حتى من أنواع التسهيلات. يا سيدي أنا ما بقولك طلعني حسابك لكن تسهيلات اليوم أنت مفروض يكون في 4-5-6-7-10-15 اسم تدفع لي. يا سيدي لا تدفع لي. في شباب صناع محتوى بيدخلوا مصاري ما شاء الله عليهم. لا تدفع لي. أنا مستعد أسافر على حسابي وأشتري التيكتات على حسابي أو أقول لك زودني بس بالتيكتات والإقامة والتنقلات كلها هاي أنا بدفعها. وأعطيني تسهيلات. نسب مثلا للسفارة الأمريكية أنه اليوم في عنا إحنا مثلا 5-6-7-8-9 شباب. هدول الشباب مثلا صانعين منهم صناع محتوى منهم صحفيين منهم إعلاميين منهم صحفيين رياضيين مختصين منهم مثلا زي ما تفضل معاوية كباتن مثلا بيقدروا يعملوا برضو كمان أشياء ويكونوا موجودين مع المنتخب ومرافقينه. ليش؟ هاي هي الفكرة اللي أنا بحكي فيها إنه على الأقل إذا ما بدكم تطلعوا حدا معاكم على الأقل على الأقل سهلوا إجراءات الشباب صناع المحتوى ليطلعوا يوصلوا. في واحد من الشباب أنا بحبهم يعني شاب لسه ببداية عمره يعني الشباب الجيل الصغير المشهورين اسمه سيف أبو سويلم. يعني بقول لك أنا حسابي البنكي ما شاء الله ومش معروف على التيك توك ومعروف على الإنستغرام وعلى كذا ووضع المادي كويس وأموره تمام. يعني لما أنت تطلع على الستيتمنت تبعت البنك تبعته أو كشف حسابه لما يجي بده يعطيك الفيزا أنه يطلع كشف حسابه فبتلاقي فيه حركات مالية جيدة وبمبالغ جيدة. ليه بترفضه؟ يعني هو قال يعني أجيب معي القرآن وأحلف عليه يمين أنه أنا والله ما بدي أهرب طالع أدعم المنتخب تبعي. برضو كمان هاي يعني شغلة مهمة أنه في ناس بدهم يطلعوا ما تفيز لهم. سمعت هاي كمان حمزة سمارة طالع وطالع على حسابه الشخصي أكيد مش طالع مع على حساب أي شخص يعني انقبلت فيزته ونزل أنه تم قبول الفيزا تبعته وطلع. هلا في ناس مثلا ما بتساعدهم ظروفهم المادية بيشتغلوا من هون من عمان وكونتنت ومحتوى وكذا. بس لازم يكون في على الأقل 4-5 صناع محتوى. هدول والله لو قلت لهم تعال يا عمي بدنا ندعم الأردن بدون مصاري بس وفر له يا سيد التيكتات ووفر له الإقامة ما بدناش شيء ثاني وقول له الطيارة على حسابك راح يقول لك أنا موافق ما عندي مشكلة بس المهم أقدر أني آجي أنا وأدعم منتخبي وهاي يمكن يعني تكون المشاركة الوحيدة اللي نقدر نشاركها، ما بنعرفش، لأن إن شاء الله المنتخب مبشر والأمور مبشرة، لكن الفكرة إنه هاي فرصة إجتك فلازم تستغلها صح. إن شاء الله بتجينا مرة ثانية وثالثة ورابعة هاي الفرصة ونتأهل على كأس العالم عشان نضلنا مستمرين في الإنجاز الرياضي وفي بأنه نكبر الرياضة في الأردن وبالأخص رياضة كرة القدم أكثر من هيك إن شاء الله يا رب. لكن أنا بديش أطلع أكون متشائم أقول والله يعني يمكن ما نتأهلش مرة ثانية ولا يمكن تزبط ما تزبطش، هلا يمكن ما تزبطش معانا، بس برضو في بالمقابل يعني إمكانية بأنها تزبط ونتأهل ونرجع نتأهل، فنتعلم نحاول هاي الفرص اللي عم تجينا نستغلها سياحيا للبلد، نستغلها كلنا نحكي دائما يا جماعة شوفوا كأس العالم كيف راح يصير، وراح الكل يستغل الموضوع سياحيا وترويج للبلد وما ترويج للبلد، ولما طلعت القائمة أبصر كم 100 مليون ولا أبصر كم مليون من الأرجنتين فاتوا دوروا علينا واسم الأردن طلع على جوجل. طيب اسم الأردن طلع على جوجل وبعدين يعني جد بعدين انت بامريكا يا زلمه بطلع اقول لك تخيل هاي الفكره، يعني انت اليوم مين بدك تخاطب؟ مش بدك تخاطب الاجانب وتخاطب المنتخبات الثانيه وجماهيرهم، بطلع صانع محتوى بيعرف يحكي انجليزي كويس يا زلمه وبخليه يعمل كونتنت بالانجليزي موجه للجماهير الثانيه يحكي فيها عن الاردن وعن كيف المنتخب مشي انجازاته وكيف وصل لكاس العالم وشو واجه صعوبات وشو احنا بالاردن تعنينا كره القدم. طلعوا اي حدا عندنا كثير مليان شباب مذيعين ولا عفوا صناع محتوى ولا شو مكان بيحكوا انجليزي فلونتلي، وانا بعطيك في الاسماء شباب اصلا معهم جنسيات امريكيه وعاشوا فتره بامريكا من حياتهم، وينه هذا جيبه ليه ما اقول له انت بتعرف تحكي انجليزي، انا مطلوب منك بدنا نعمل كونتنت ومحتوى باللغه الانجليزيه بس هذا عشان تتارجت نستهدف الجماهير الثانيه اللي بتكلموا اللغات الثانيه يعني عشان يكون مفهوم للكل. ليه ما تطلع صانع محتوى بيحكي انجليزي يا زلمه يروج لبلد.

والخليج نصه زائر الأردن. أنت اليوم بحاجة لجذب السياحة الأجنبية وبحاجة لجذب السياحة العربية, لكن نركز على الأجنبية اليوم. بدي أخلي الجنسيات الثانية تشوف أنا شو في عندي إرث وكيف دولتي ومن وين طلع موسى التعمري ومن وين يزن عمات تخرج ومن وين وكيف قصته وكيف, لأنه عندنا قصة. We have a story to tell, هيك بيقولوها في الإنجليزي. فدائما أنت لو عندك قصة ترويها وترويها بالطريقة الصحيحة, القصة بتبيع. يعني البراندات الكبيرة في العالم كلها مربوطة بقصة. تيجي على آيفون مربوطة بقصة ستيف جوبز وكيف بلش, هو كان هو وبيل جيتس بمايكروسوفت, بعدين انفصلوا عن بعض, عمل هو شركة أبل, وكيف لما هو كان مصر أنه يعمل تليفون وعمل الآيفون. ببيعك ستوري, ببيعك قصة, فأنت بتصير متعلق بهذا البراند, بهذا بهاي العلامة التجارية, تحس حالك إنسان مختلف وانت ماسكه, لأنه بس أنه أنا والله معي آيفون. هيك ببيعك إيمج, ببيعك شوفت حال, ببيعك ستوري, ببيعك القصة تبعته. الجهاز هذا مثلا ممكن يكون تكلفته أقل من تكلفة جهاز صيني أو أي جهاز صيني بالسوق, لكن اليوم أنت دافع حقه فوق 1000 دينار عشان بس علامة التفاح اللي وراه, لأنه في عنده ليجسي, في عنده إرث هو عم ببيعك إياه, أنه أنا شركة أبل. واليوم أنت الليجسي والإرث لازم تركز عليه إعلاميا ويكون عندك قصة, لأنه القصة دائما تمشي مع الناس. لو عملنا اشتغلنا فيديوهات بالعربي وبالإنجليزي ونحكي عن قصتنا بالأردن وقديه إحنا بالأردن منحب القدم وقديه إحنا بالأردن نعشق كرة القدم وقديه حلم الوصول لنهايات كأس العالم حلم موجود عند كل أردني من الطفولة, ليه ما في حدا يطلع يحكي للناس هيك من أمريكا؟ هذا اللي بنحكي فيه وهذا اللي مزعلنا. فاصل ونرجع نستكمل معكم حلقتنا, خليكم معنا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر الجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تشيبس.
1: افتح امسح سجل واربح والكل ربحان مع مستر تشيبس.
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. طيب هون في عنا خبر مهم وقرار يعني حكومي يمكن يهم الكثير من الناس، حيث قرر دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين زيادة 30 دينار لكل الموظفين بالحكومة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين اللي بتقل رواتبهم عن 600 دينار. وحكى أيضا بأنه راح يكون هناك خلال أو السنة القادمة راح يتم تخفيض مصاريف الحكومة وصريف الوزارات لغاية 15%. هذا هم اللي بدهم يتوجهوا له. فاللي راتبه أقل من 600 موظف حكومي أو متقاعد مدني أو متقاعد عسكري راح يكون في إلك زيادة على راتبك شهريا 30 دينار. هذا هو يعني الخبر اللي تم نشره قبل قليل من قبل رئاسة الوزراء.

وصلنا لزميلنا المحترم هاشم المنصير وموقع الدار اللي زودونا بهذا الخبر. إذا مرة ثانية للتأكيد زيادة 30 دينار لكل موظفين القطاع الحكومي والمتقاعدين المدنيين والعسكريين اللي بتقل رواتبهم عن 600 دينار.

والله انا ما بعرف يا يعني التقاعد المدني بيختلف عن تقاعد الضمان الاجتماعي. الاعلام بالضبط او الخبر اللي امامي بالضبط زي هيك يوجه بزياده ل 30 او 30 دينار لرواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين اللي بتقل رواتبهم عن 600. لكن راح يكون في تفاصيل اكثر وممكن بكره كمان نسمع التفاصيل اكثر ببرنامج الاستاذ عامر رجوب على الهواء مباشره. بشكل عام يعني رئيس الوزراء أكد بأنه هناك لازم يكون أولوية للمشاريع الاستراتيجية ومساهمة الحكومة فيها خصوصا بقطاعة المياه والنقل والطاقة بالإضافة لمواصلة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والرقمنة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي ولدفع برنامج التطوير الإداري. وجه بزيادة شهرية مقدارها 30 دينار على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين اللي تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا مثلما يعني يوجه أو وجه بإيجاد الحيز المالي ورصد المخصصات المطلوبة لتحقيق ذلك بموازنة عام 2027. أخونا وزميلنا عمر عبد الرؤوف تحياتنا إليك بقول لي الزيادة راح تكون السنة الجاي ومتقاعدين الضمان مستثنين. هاي معلومة يعني من زميلنا عمر عبد الرؤوف معد يعني برنامج أستاذ عامر رجوب وزميلنا أكيد الصحفي بإذاعة عين. شكرا عمر. إذن الزيادة السنة الجاي ومتقاعدين الضمان مستثنين.

0: برضو كمان حكينا انه يعني رئيس وزراء بخطة او وجه وزير المالية بوضع خطة تهدف إلى تخفيض النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية والمستقلة بنسبة 15% خلال العام المقبل. يعني حط له تارجت لوزير المالية هيك أنه السنة الجاي بدنا نكون مخفضين النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمستقلة بنسبة 15%. إن شاء الله يا رب، نحن نتمنى يعني. وعن جد في ناس ممكن تفرق، أنا بعرف أنه مش هالمبلغ الزيادة المبلغ الكبير يعني اللي بخليك تغتني، لكن في ناس ممكن تفرق معاهم، في ناس تفرق معاهم عن جد الخمسة والعشرة، وممكن ناس تفرق معاهم ولو بشكل بسيط. إن شاء الله لقدام لما البلد تصير أوضاعها دائما أحسن وأفضل بكون في زيادات أكثر وبكون في أشياء أكثر. راح نطلع على آخر فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: روحت وروحت روحت على راديو عين، روحت مع جداوي، روحت
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: شو المفاجأة الحلوة هاي؟ طراني بناديني على السماعة بيقول لي جتاوي جتاوي الهوا معك. يلا يا رب على خير. يعني انضم لنا ابو الطراونة باخر تقريبا 10 دقائق ربع ساعة من برنامجنا، ومستمرين معاكم لسه على هوا إذاعة عين اف ام. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. نرجع ونستكمل يعني مشاركاتكم. خلينا نسمع برا صويب الزعبي شو بعث لنا. وينها وينها هاي؟
1: الله يعطيك العافية بالجتاوي.
0: هلا سيدي
1: بالجتاوي، بخصوص خلينا نحكي الحملة التسويقية الكاملة للمنتخب عمي من البداية. خلينا متفقين انه يكون في تقصير كثير كبير. اول شيء احنا ما طلعوا بمنظر مرتب متكتك، يتصوروا بالمطار،
0: عرفناش انه مسافروا يا زلمه،
1: يطلعوا بفاردة خلينا نسميها زي ما عملت تركيا ودول كثير،
0: ما عرفناش انه مسافروا.
1: اي واحد. اثنين، عندك جو حطاب، عندك ابن حتوتة،
0: صح،
1: هذول قنواتهم على اليوتيوب فيها ملايين
0: طبعا،
1: مش بس قنوات عربية، قنوات كثيرة. هذول ليش ما نجابوا معلم؟
0: صح.
1: تعال انت اليوم بدك تعمل محتوى، هاي كمان نقطة ثانية، بلاش تصوير الفيديو اللي طلع لك الثقافة الأردنية اللي تستغل انت حملة تسويقية كاملة. تصوير فيديو محترم للكشف عن القميص الأردني. صح. طب السوسن السوداء ما حدش بعرفها، طب احنا ليه ما نسوق لها؟ صح، عن طريق التيشيرت. المطلع الله سيدي،
0: يلا والنعم بالله. كأنه في كان صوت صفارة انذار وهو بيحكي، واحد بزمر مش صفارات انذار يعني. يلا كويس. هسه تطلع صفارات انذار يا طراوني.
2: يا هنشا.
0: طبعا
2: ما في شيء مستحيل، شوية عزيمة.
0: الله يرحمك يا متعب الصيد.

طبعا أنا أسألك سؤال تجاوبني عليه بصراحة وجد المستمعين يجاوبوني عليه بصراحة. أنت حاسس إنه في بالشوارع مظاهر أو في هيك شغف أو حماس لمشاركة الأردن بكأس العالم؟ حتى رامي بيقول لي حتى الأغاني أنا شايفها فيش فيها حماس. حواري شو رأيك؟ شايف في حماس وبهجة؟ طب ليش يا أخوان؟ جد ليش؟ بيقول لي سيب الحواري بحال الحواري بتدمر. والله يا اخوان جد حاسين فيه بهجه يعني مش عارف ليش يا اخي في اشي غلط ولا احنا بنحب النكد ولا احنا بنحب النكد على حالنا يعني والله يا هني شمال 100% برضو كمان نشوف هون شو في عندنا خبر هذا خبر مهم يا جماعه بعت لي يا اخونا عدي صافي والله هلا انتبهت عليه عدي شوفوا هون هون في عندنا كمان خبر مهم لازم نحكي طيب هون يعني في خبر عندنا برضو كمان مصدر للزملاء بموقع الدار الإخباري بيحكي إنه استخدام هذا المصدر صرح للدار بإنه استخدام صور لاعبي المنتخب لغايات تسويقية يتطلب موافقات مسبقة طبعا يعني بحسب التقرير اللي كتبه زميلنا عدي صافي يعني وبقول لي أسامة هي السبب انه ما في مظاهر جد احتفالية والى اخره فنبلش بمقاله الصحفي او بخبره الصحفي بيقول اثار غياب المظاهر الواسعة للترويج والدعم للمنتخب الوطني في الطرقات والمرافق العامة والمطارات تساؤلات وانتقادات بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع المشاركة التاريخية الاولى للنشامة في كأس العالم عن جد الكل قاعد بيسأل ليه ما في الشوارع بهجة ليه ما في صور وين صور منتخب وين الإعلام وين وكذا وين وين وين وين وين المهم يعني والناس زي ما كاتب أخونا عدي وزميلنا في الخبر إنه حجم الحضور البصري الداعم للمنتخب ما بنسجم مع أهمية الحدث اللي عم بتعيشه المملكة مشيرين إلى ضعف الحملات الترويجية والمبادرات الداعمة للنشامة ايضا زميلنا عدي بنقول وبقول انه في كثير متابعين على مواقع التواصل الاجتماعي ابدوا استغرابهم من قديه الحملات الاعلانيه بالشوارع محدوده واللي بتنفذها قاعده بتنفذها شركات القطاع الخاص دعما للمنتخب الوطني متسائلين عن اسباب عدم انتشار صور اللاعبين في الشوارع واللوحات الاعلانيه والمراكز التجاريه والمطارات وبتعرف الاهم المطار يعني قاعدين امبارح وصل او امبارح شب صاحبي بقول له يا اخي في اشي عن كاس العالم بالمطار بقول لي لا طب ليش يا زلمة أقول لك جيب مجسم كأس عالم كرتون وحطه بنص المطار قد ايه بيكلف مجسم كرتون يكلف له 150 ليرة أنا حسابي بسوي واطوة يا زلمة حسابي بسوي طبعا لماذا لا يمكن استخدام صور اللاعبين بحرية اليوم نحكي عن حقوق قاعدين ويعود جزء من الجدل الدائر حاليا ليه ما في كثير صور للاعبين بالشارع بأنه هناك ضوابط قانونية وتنظيمية تحكم حقوق الصورة والملكية الفكرية المرتبطة بالرياضيين المحترفين طبعا وفقا للمعلومات اللي يعني وصلت لموقع الدار بأنه تعد صور لاعبي كرة القدم عندنا بالأردن من الحقوق المحمية قانونيا إذ لا تعتبر متاحة لا للاستخدام التجاري المفتوح من قبل الأفراد أو الشركات نظرا لارتباطها بحقوق شخصية وتسويقية تعود للاعبين أنفسهم أو الجهات المالكة لحقوق الاستغلال التجاري بموجب اتفاقيات وعقود نافذة صح 100% شوف هلا الناس بشكل عام أو بالدول برا نعم يعني بده يستخدم صورة أي لاعب بده يستخدم أي إشي بده يكون في دفع للاتحاد أو دفع للنادي أو إلى آخره بس إحنا مش ليفربول يعني مش يعني نقول بالصورة ولا إحنا منتخب إسبانيا ولا إحنا منتخب الأرجنتين إحنا شايفين منتخبنا أحسن منتخب في العالم لكن يا زلمة هاي أول مرة نطلع كأس العالم أعطوا للناس مجال وللشركات مجال وخلوا المحلات يحطوا الصور هلا أنا ما بعرف ما أتوقع اللي بده يحط صورة للعيبة ولا للمنتخب على باب محله ويدعم يعني بده يتحاسب يعني ممكن ترى قانونيا بيقدروا انه انت عم تعمل نشاط تجاري وعم تستغل صور المنتخب وهي عليها حقوق اذا بدك تعمل هذا الاشي بدك توقع مع الاتحاد وتدفع زي ما مسوي الشركات الكبيرة طيب حلو في عندنا بنوك وشركات كبيرة قاعدة بتدفع في الهبل ودافع يعني مصاري على الكامبينز والحملات الاعلانية اللي عم بتصير بالشوارع مئات الاف يمكن ملايين الدنانير غير عقود الشركات مع اللعيبة غير التوقيع مع الاتحاد يعني بتكلف وبتكلف كثير
طب هالمحلات الصغيرة والناس والشركات اللي عقد حالها اللي بدها برضو كمان تسترزق وبدها تنبسط وبدها كذا. يعني شوف أنا ما بقول إنه إحنا نتركها شوربة، لكن لازم يكون في حل وسط، إنه خلوا هالناس تزين يا زلمة، تحط صور المنتخب والمحلات تعمل والمطاعم تعمل. حالي حالي هاي يا أخوان حالي، لماذا لا نستغل هاي الحالة؟ راح نضل نحكي هيك لنوصل ل يعني لتبلش المباراة. يعني شوف أنا بهمني النتائج في النهاية، مش مشكلة أشياء. إحنا قسما بالله شايفين كل هذا الحكي اللي بحكيه ما بيعبر عن 20% من اللي جوا قلبي نفسي أحكيه، بس بزبطش أحكي بهذا الوقت، لأنه هذا الوقت هو وقت دعم المنتخب مش وقت الانتقاد. لكن في شغلات ما بتقدر أنك تسكت عليها، لأنه هي بتمس المنتخب وتمس البلد كمان، والمنتخب للبلد كمان للشعب وللناس، مش لا برضو كمان اللي بدفع ملايين وبدفع كذا. احنا كمان عشان نكون منطقيين، اللعبة هاي لعبة مين؟ مش لعبة الناس. مين بتابعها أكثر؟ أكثر الناس، مش الناس البسيطة، الناس اللي عقد حالها، الناس اللي كذا. سمعش الأغنية بتابعوها وكذا، بس في رياضات انخلقت للأغنية، اللي بفوت بدفع تيكت حقها 100,000 ولا مش عارف إيش عشان يحضر السائق المفضل تبعه بالفورميلا 1. أما رياضة كرة القدم رياضة شعبية، البسيط المسحوق اللي معوش ياكل بيحضر كرة قدم وبيستمتع. فهذا منتخبنا، منتخب للناس كله. خلينا كمان نشوف البهجة بالشوارع وتكون البهجة أكثر. شو ضل يعني شو ضل أهم من كأس العالم؟ يلا قولي شو ضل جد، شو ضل يعني؟ إحنا بعد كأس العالم مفروض ننضم لاتحاد دول الخليج والله خلاص هيك كل أمورنا تمام. شو ضل معنا؟ فالله يجيب اللي فيه الخير يا رب يا رب.

0: أردنية فوق فوق المعنوية،
1: أردنية فوق فوق المعنوية.
2: طيب خلينا نرجع نشوف يعني اخر الـ الاشياء اللي عم توصلنا. ابو الجيتاوي، انا بدي اعمل دوار على شكل كاس العالم قدام بيتي. هون اخونا خالد قطيفان، تحياتنا لك حبيب القلب، يقول الجيتاوي انا عايش بهولندا وهي مشاركه بكاس العالم للمره 1000 بهولندا، شغله عندهم عاديه، بس مع هيك بتلاقي قدام كل بيت في اعلام البلد ورمز المنتخب من دون صور لاعبين ولا إشي، او هناك لانهم بدققوا اكثر على صور، استخدام صور اللاعبين من المحلات وكذا. وهون بقولنا اخونا خالد، هاي اللي بسمعنا من هولندا، خالد قطيفان كنا بنحكي فيه، عندنا طالع لنا على الابلكيشن حدا واحد بسمعنا من هولندا. هاي طلع خالد، الله يسعد قلبك يا خالد. بيقول لي ابو الجيتاوي برضه هون تعليقا على موضوع انه لازم نستخدم صناع المحتوى، بيقول لي دعم المنتخب ما بده عزيمه، في صناع محتوى بيقدروا يسافروا بس هم مش فاضيين. والله اخوي خالد شوف اقول لك كمان شغلي، والله مكلفه، يعني مكلفه جدا الاشي، حتى صانع المحتوى اللي معاه مصاري والامور تمام، هم مش مليارديريه ولا حتى يمكن في جزء منهم ما وصل مليونيريه. فاليوم انت اذا بدك تروح تحضر 3 مباريات وبدك تعيش وبدك تصور وبدك تعمل انتاج فني وبدك لا يقل عن 15,000 20,000 دينار اردني عشان انت تنام وتتنقل وتستاجر سيارات، وما بين اسعار التذاكر وكذا الاشي مكلف، عن جد مكلف، وخصوصا صناعه المحتوى، كاميراتك وتصوير وبدك تمنتج، يعني الاشي كوستو جدا عالي. فاحنا كنا بدنا يعني ولو دعم بسيط للناس تشجعها تطلع، يعني انا مني وعلي انا والله ما بقدر اطلع، انا لو وضعي المادي بسمح لي بروح بقدم على السفاره فيزا ومنها بطلع انا، حلو بستمتع بكاس العالم والمنتخب، ومنها شغل بكون مثلا نطلع مثلا، بقول لك لو معي والله سافرت، بس الاشي بتيجي بتحسب ككوست، يعني هذا بدك تختصر تختصر تختصر تختصر تختصر، بدك 7000 ليره 8000 ليره، هذا بدك تختصر، بدك والله العظيم بمزحش، بدك من 14 ل 17 18000. وفي ناس بتقدر الله يرزقهم والله يعطيهم العافية، شكرا لهم انهم قدروا وطلعوا ودعموا المنتخب، في ناس طلعت سافرت حسابها وضبطت الامور وحزت، في اصلا اردنيين معهم جنسيات امريكية وجد امريكي، والجالية الاردنية ما عم بتقصر يعني. خالد بيقول لي مع اني سوري، ها بيقول لي انا بترك شغلي بسمعك من زمان، الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، تحياتنا لكل اهلنا واخواننا السوريين، يا هلا ويا مرحبا.
3: شد الحيلي شد الحيلي،
2: هذي على ابو الجتاوي بيقول لي طلع تحت البلاطة، اقسم بالله العظيم ما في تحت البلاطة الا دود، اي والله. حتى اللي تحت البلاطة صرفتهم، شو بدك اكثر من هيك.

0: جتاوي الفخم الله يسعد هالمساء بيقول لي هينا يعني يا رجل بظهر المنتخب قلبا وقالبا بالخسارة قبل الفوز. آه والله أقسم بالله أغلب الشعب محسس إنه إحنا مرشح أول لكأس العالم. لا ما هو قلنا بدناش نتفائل كثير. استمتعوا وانبسطوا بالمنتخب. والله إنهم زرعوا الفرحة فينا واسم منتخبنا مع باقي يعني منتخبات العالم. إبراهيم الدبابسة بقول لي أقسم بالله يا جتاوي حاسس إنه الوضع الطبيعي تبعنا إنه منشارك بكأس العالم. عيشوا هالمشاركة. ما في إشي مشجع يعني تقول والله ها في البهجة وتطلع بالشوارع كلها أعلام الأردن وصور اللعيبة. يلا لكن على كل حال إحنا بتهمنا هاي المشاركة. بتمنى يكونوا موجودين. راح نكون جدا متشرفين فيهم ومبسوطين فيهم. ويعني هاي نصلنا الحمد لله احنا بعين اف ام ما شاء الله تركيزنا على المنتخب. يعني الله يعطيهم العافية الشباب بكل البرامج والله دائما يعني نشيطين على المنتخب وعم نغطي هاي الرحلة اللي وصلوا قبل كم يوم على امريكا. واغلب حلقاتنا اللي عم تطلع على الهواء يعني لحالكم بتبلشوا تبعتوني عن المنتخب وشو في اخبار وكذا. فهو هذا اهم اشي الناس حاليا يعني مركزة عليه. وان شاء الله بنكون معاكم اولا باول بكل الاخبار بكل المقابلات الحصرية خلال كأس العالم. يا جماعة حيكون في تغطية جدا رائعة وكباتنا يعني راح يكون معنا اشياء يعني قوية. ما راح نحرمكم من التغطيات الخاصة من الاشياء من الاخبار الحصرية خصوصا على عين اف ام موقع الدار عين سبورت. يا جماعة في إلنا صفحة رياضية افتتحناها مخصصة اسمها عين سبورت. فوت حط عين سبورت AIN سبورت كلمة سبورت واعملوا لنا فولو برضو وتابعونا لأنه مجهزين لكم أشياء كثير قوية وفخمة وحلوة خلال مشوار منتخبنا بكأس العالم. حبايب القلب الله معاكم ديروا باكم أحالكم. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. تحياتنا لضياء الرباب عغادرنا الله يعطي العافية. تحياتنا أنت هون طلعت بعدين ما تطول طراوني يا زلمة جننتوني يا زلمة. تحياتنا برضو كمان لزميلنا أحمد الطراوني الله يعطي العافية اللي استلم 3 دقائق وحملنا جميلي فيهم بدل ضياء. وأحمد الحواري الله يعطيك العافية من الإخراج التلفزيوني. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام ومن وراء شاشة عين اف ام. الله يعطيكم العافية. سلام
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي مع شخصيات اقتصادية ويؤكد أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على مواجهة الأزمات وتجاوزها بكفاءة. جلالة الملك يشدد على أهمية تعزيز المشاركة المحلية في تنفيذ المشاريع الكبرى وتبني نهج تشاركي يقوم على التواصل مع الخبراء والاستفادة من خبراتهم في هذا الإطار. رئيس الوزراء يوجه بزيادة شهرية مقدارها 30 دينارا على رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار شهريا. وكالة الأنباء اللبنانية تؤكد وقوع سلسلة غارات إسرائيلية على قرى قضاء الزهراني بالنبطية جنوب لبنان. الجيش الإيراني يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل ويحذر من هجمات أشد إذا استأنفت إسرائيل هجماتها خصوصا في جنوب لبنان. القناة 12 تنقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أوقفت هجماتها على إيران بناء على طلب ترامب.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: نظرة واحدة بتكفي لتحب تويوتا رافور هايبريد الجديدة بتصميمها الجذاب والجديد كلياً، تقنياتها المبتكرة اللي راح تفاجأك، مساحتها الداخلية المريحة وفئاتها السبعة وألوانها اللافتة وثقة واعتمادية الوكيل الرسمي اللي بتيجي معها. رافور اللي بتناسب أسلوب حياتك تستناك في معرض المركزية تويوتا. احجز تجربة قيادتك اليوم على 06-55-0-80-80.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة. بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: عيني على عين.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك والمود على كيفك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: الهوى.
1: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
4: الجو بده إياك والمود على كيفك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
2: إهداء من البنك الأردني الكويتي إلى النشامة بصوت الأردن عمر العبدالله.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: تي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: no.
0: بدنا